واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة من سورة صاد، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود المتولي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم إلى فقرات المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة النازعات.

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة

انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت.

كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

في الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل. رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، بدءا من أول سورة النازعات وحتى ختام سورة الأعلى. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 4:30 و5 دقائق تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف. ينقل الصلاة من أسرة المذيعين الزميل بهاء عبادة، ومن التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. يتلو قرآن الفجر القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ويقدم الابتهالات والمدايح النبوية، ويؤذن بصلاة الفجر في 5:15 إن شاء الله تعالى المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. يرتل علينا بدءا من أول سورة الغاشية وحتى ختام آيات القرآن الكريم، ثم يقدم دعاء ختم القرآن.

وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية.

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر

المرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.

فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

الذي جمع مالاً وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
1: قدم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي دعاء ختم القرآن بعد أن رتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من أول سورة الغاشية وحتى ختام آيات القرآن الكريم. إخوة الإيمان، في تمام السادسة نبدأ معكم رحلة إيمانية جديدة مع المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يرغبنا الحديث الشريف في أعمال الخير والازدياد منها، ويطمئننا بأن الأعمال الصالحة تثقل ميزان المؤمن، إذ يمنح أجر الفعل وأجر من تبعه فيه دون إنقاصه منهم. أما أصحاب الرذائل فيرتكبون الإثم ويحملون فوقه آثام من تبعهم فيه دون ظلم أو إجحاف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة مريم، يتلو علينا القارئ الشيخ حمد الزامل.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة مريم، تلا علينا القارئ الشيخ حمد الزامل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من العبادات العظيمة والقربات الجليلة في هذا الوقت أن يتعلق العبد بربه ومولاه ويعتصم بطاعته وتقواه. فالمسلم في الدنيا بين طاعة وتقصير وعجز وتشمير، ولا خير في هذه الدنيا إلا بأحد أمرين: توبة تمحو عنه السيئات، ومسارعة في درج الطاعات. التوبة خضوع وانكسار وتذلل واستغفار، وإن ربكم جل وعلا كريم تواب رحيم وهاب، يفرح بتوبة عبده، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: نفسيات القلب العظيمة، وهو مقام عظيم جليل من مقامات الدين الرفيعة، فإنه ربنا تبارك وتعالى لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل. وحسن الظن بالله تعالى معدود في أعظم العطايا وأجل المنن وأكبر الهبات والمنح. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله تعالى، والذي لا إله غيره لا يحسن عبد الظن بالله تعالى إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بأن الخير في يديه. وحسن الظن بالله تعالى له أركان ثلاث: المحبة والخوف والسعي. فالمحبة ناجمة عن المعرفة لذي الكمال، والخوف ناجم عن المعرفة لذي الجلال، والسعي دليل المحبة والخوف دليل المعرفة الحقة. قال أهل العلم: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والمذنب يعمل بالمعاصي وهو آمن. ومن مواطن حسن الظن بالله تعالى عند أداء الطاعات، فالأصل في المسلم أن يكون دائما حسن الظن بربه تبارك وتعالى، فيظن الإجابة عند الدعاء، ويظن القبول عند التوبة، ويظن المغفرة عند الاستغفار، ويظن قبول الأعمال عند فعلها. ومن مواطن حسن الظن بالله تعالى أيضا عند المصائب والملمات، عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. فاللهم ارزقنا يا ربنا حسن الظن بك وحسن العمل وصدق القول في العمل والفعل. أيها الإخوة الأحباب، دائما نستهل لقاءنا بالقرآن الكريم، نعيش معكم في رحاب تلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 14 من سورة المجادلة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

يحبون من هاجر إليه

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا يا ربنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 14 من سورة المجادلة وحتى الآية 10 من سورة الحشر. تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكانت خير استهلال لنقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب الجامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، سأل الناس عمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت: ماذا تركت لأبنائك يا عمر؟ قال: تركت لهم تقوى الله، فإن كانوا صالحين فالله تعالى يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلن أترك لهم ما يعينهم على معصية الله تعالى. هذا هو الأمان الحقيقي الذي سجله ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، فقال سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن استهداك فهديته، بفضلك ومنك وكرمك يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، حتى ينادى بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، بعد أن قدم لنا فاصلاً من الابتهالات والمدائح النبوية، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، تهون فاقة الدنيا إذا سلم الدين. قد ينام الفقير على فراش خشن وقلبه ممتلئ بالله فيكون أغنى الناس. وقد يملك المرء من الدنيا ما يشتهي ثم لا يجد في صدره صلاة تحييه ولا قرآنا يؤنسه ولا دمعة من خشية الله تلين قلبه فيكون أفقر الناس. فقر الدنيا أن تحتاج إلى شيء فلا تجده، وفقر الدين أن تحتاج إلى الله فلا تجد في قلبك طريقا إليه. وما أوجع أن يملك الإنسان بيتا واسعا وقلبا ضيقا، وأن تمتلئ خزائنه وتفرغ صحيفته، وأن يستغني عن الناس كلهم ثم يقف بين يدي الله فقيرا. ليس أخوف ما في الحياة أن تخرج منها قليل المال، بل إن أخوف ما في الحياة أن تخرج منها قليل الدين. فاللهم ارزقنا يا ربنا صدق الافتقار إليك وغنى القلب بك، ولا تجعل فقرنا في ديننا يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، المصلون هنا فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ رضا رمضان محمد. ونبقى الآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة حتى يقام للصلاة. يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك.

0: الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: استقيموا، سووا الصف واعتدلوا. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله.

اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على

اللهم نور بالعلم قلوبنا، واستعمل بطاعتك أبداننا، وخلص من الفتن أسرارنا، واشغل باعتبارك أفكارنا، وقنا شر وساوس الشيطان، وقنا شر الإنس والجان، واخلع علينا

اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل

0: عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء ونقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أمنا في صلاة فجر هذا اليوم فضيلة الشيخ رضا رمضان محمد، وكان معنا قارئا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ومبتهلا ورافعا لأذان الفجر المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم أنقل لكم تحيات الزملاء حسن صفوت وحسن سيد أحمد من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمد مصطفى أبو الدهب وأحمد نصر ورامي عبد المنعم وأحمد السداوي، من مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود أشرف أبو زيد وعماد مدني. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. لكم تحياتي بهاء عبادة من أسرة المذيعين. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا واسع العطاء، يا من بيده ملكوت كل شيء، أشرق في قلوبنا في هذا اليوم نورا، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، واكتب لنا في يومنا هذا دعوات لا ترد، وأبوابا للطيبات لا تسد، وأرزاقا لا تنفد. إخوة الإيمان والإسلام، يقول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ قول الحق تبارك وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم وصدق الرسول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخوة الإيمان، هنيئا لمن توضأ فأحسن الوضوء ثم قام لأداء صلاة الصبح قبل شروق الشمس بإذن ربها في 6:42. أما عن مواقيت الصلاة لهذا اليوم فيؤذن بصلاة الظهر في 12:48. أذان العصر يرفع في 4:16، ويؤذن بصلاة المغرب في 6:53، ويحين موعد النداء لصلاة العشاء في 8:10 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وشفع فينا يا ربنا سيد المرسلين، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك ما يرضيك، ونعوذ بك مما يؤذيك، ونسألك التوفيق لأن نطيعك ولا نعصيك. اللهم اغسلنا من الذنوب، وطهرنا من العيوب، وامتحن قلوبنا بتقوى القلوب. اللهم صير أمورنا من العسر لليسر، واقبل معاذيرنا، وحط عنا الذنب والوزر. اللهم غشنا بالرحمة، وارزقنا التوفيق والعصمة، وطهر قلوبنا يا ربنا من غياهب التهمة. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة، هي فترة الصباح ليوم الاثنين الموافق 9 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، المصادف 21 من سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. نحن معكم على الهواء وليد سيد أحمد من الهندسة الإذاعية، ومن أسرة المذيعين هاني عماشة. إخوة الإيمان والإسلام، نتمنى لكم وقتا طيبا مباركا مع كل ما نقدم من تلاوات لأي ذكر الحكيم وهدي رسولنا المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

وإن تأخذ بك الأيام همًا ففي لطف الإله يزول كربك، فلا تجزع إذا أعياك درب، فرب عسير أمر فيه قربك، سيأتيك الرجاء بلا حساب، ويمسي خافقا بالنور دربك. توكل واعتصم بالله دوما، فإن الله حسبك وهو ربك. سبحان

0: إليك وجهت وجهي لا إلى أحد.
1: أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ إن أحب الكلام إلى الله تعالى سبحان الله وبحمده. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
0: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام 6 من صباح يوم 2 من ربيع الآخر لعام 1448 من الهجرة، المصادف 21 من سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تبدأ معكم رحلة جديدة مع كتاب الله مرتلة، بصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من فاتحة الكتاب وحتى الآية 74 من سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون.

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال

0: وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فاتحة الكتاب وحتى الآية 74 من سورة البقرة. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في تمام العاشرة إن شاء الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج لام واو، يقول في رسالته: يصلي بنا الإمام وأجده بعد تكبيرة الإحرام يبدأ في القراءة بالفاتحة دون أن نسمع منه دعاء الاستفتاح ودون أن يعطينا فرصة لقول هذا الدعاء، بل يتوجه بالقراءة مباشرة. يقول السائل: فهل هذا صحيح؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن جمهور الفقهاء على أن دعاء الاستفتاح سنة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره. رواه مسلم. وفي رواية: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ، فسألته عن سكوته صلى الله عليه وسلم فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
3: هذا هو دعاء الاستفتاح فضيلة الدكتور.
4: هذا هو دعاء الاستفتاح بروايات متعددة، هذا يدل على بركة دعاء الاستفتاح، والبعض يرى وجوب هذا الدعاء، يعني أمرنا أن نتبع هديه صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن صلوا كما رأيتمون أصلي، ويرون أن فعله يعني هذا الدعاء واجب، إنما جمهور الفقهاء يرون أنه سنة، طالما أن سيدنا الرسول يعني في أحاديث أخرى كما في حديث الصحابة الذي يعني كان قد أساء في صلاته لعدم خبرته في الصلاة يعني.
3: وبناء على ذلك في وقعة السؤال: الصلاة صحيحة؟
4: الصلاة صحيحة، إنما طبعا السكوت بعد تكبيرة الإحرام ودعاء التوجه هذا والاستعادة وبدء باب البسملة ثم الافتتاح، هذا يدل على حضور الذهن، وأيضا يعني بركة يعني الاقتداء بهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم من الأمور المطلوبة أن نناجي الله سبحانه وتعالى وأن نفرغ الذهن للقراءة قبل القراءة بهذا الدعاء وإخلاص النية.
3: طب هل من الواجب على الإمام أن يسمع المأمومين هذا الدعاء فضيلة الدكتور أم يقوله سرا؟
4: لا شك أن الصف الأول أضرب بحال الإمام، يعني من يخبر عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يسكت وأحيانا لم يسمعه، وحينما يعني يسأل الصحابة سيدنا الرسول عن هذه السكتة فيخبره عن أنه يقول دعاء التوجه والاستفتاح، وربما قال سيدنا علي سمع وعرف، ربما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس. إنما الفكرة لأن هذا في التعليم ينبغي أن يشرح للعامة أو لرواد المسجد مثل هذه الآداب، مثل هذه
3: أن هذه السكتة أقول فيها دعاء
4: نعم
3: الاستفتاح،
4: نعم
3: يعني يقوله سرا فضيلة الدكتور.
4: يجب على الأئمة أن يظهروا هذا وأن يعلموا هذا للناس، يعني لا شك. نعم يقولوه سرا، نعم هذا بالله التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع سين ألف يقول في رسالته: كيف أضمن قبول صدقتي على الفقراء والمساكين؟ وما هي الأمور التي يستحب أن أفعلها إذا أردت أن أتصدق على فقير أو مسكين؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن هناك أمورا يستحب للمتصدق فعلها، والتي منها: أولا، التعجيل بإخراج الزكاة عند وجوبها أو قبلها لإدخال السرور على الفقراء والمساكين، وإظهارا للرغبة في مرضات الله عز وجل، فقد يعرض له ما يعوقه عن إخراجها لمستحقيها. ثانيا، عليه أن يبادر بإخراج شيء من ماله على سبيل التطوع، عملا بقوله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، الآية الكريمة. وكلما كان المسلم للخيرات أسبق كان للجنة أسرع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثالثا، ويستحب الإسرار بالصدقة، فإن الإسرار بها يطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى كما يطفئ الماء النار، وفيه بعد عن الرياء والسمعة، وفيه صيانة لكرامة الفقير وعدم إحراجه. فإذا كان في الإظهار مصلحة كالتشجيع على بذل أو إحراج الأغنياء ودفعهم إلى إخراج حق الله تعالى في أموالهم، فلا مانع من إظهارها حينئذ، بل إظهارها في هذه الحالة أولى من الإسرار بها، بشرط البعد عن الرياء وحب الظهور. والأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. فقد ورد في فضل الإسرار بالصدقة آيات وأحاديث كثيرة، منها قول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ومن الأحاديث النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب تعالى كما يطفئ الماء النار، رواه البخاري وغيره. رابعا، يستحب أن يخرج الصدقة بيمينه، وأن يدعو للمتصدق عليه بخير، وأن يقول له قولا معروفا، وأن لا يظهر منته عليه، وأن لا ينظر إليه بعين الاحتقار، وأن لا يرى لنفسه فضلا عليه، إذ أن الفضل لله عز وجل، والمال مال الله سبحانه وهو خليفة عليه، كما قال سبحانه وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقد أخبر الله عز وجل أن المن والأذى يبطل الصدقات، فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى هذا وبالله التوفيق.
6: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الفرقان، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية الرابعة من سورة الواقعة، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رجت الأرض رجا.
2: ما علاقة الآية بما قبلها، وما الأسرار والدلالات العامة التي تحملها الآية الكريمة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القيامة دليلا على وحدانيته، والصلاة والسلام على الشفيع لأمته. جاءت هذه الآية الكريمة وما يتلوها من آيات بيانا لما يقع في يوم القيامة من أحداث، وكأنها جواب عن سؤال متى تقع الواقعة، فجاء الجواب لا لبيان وقتها، وإنما لبيان الأهوال التي تظهر على الناس منها، فذلك هو المهم في هذا الأمر، وهو الذي ينبغي أن نلتفت إليه وأن نعد له العدة. من دلالات التعبير بقوله إذا رجت الأرض

0: والتعبير بالفعل رجت على صيغة المبني على ما لم يسمى فاعله، لكون الفاعل معلوما إذ ليس في مقدور أحد من البشر أن يحدث ذلك الرج إلا الله عز وجل، ثم يزلزلها زلزالا يخرج منها كل شيء، كما قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. ومن ثم جيء بالمصدر في ختام الآية في قوله رج للدلالة على تحقيق ما ذكرناه. ونظير ذلك في سورة المزمل: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. والرجف هو الزلزلة والاضطراب، والمراد المتكرر المستمر. والفرق بين الرج والرجفة أن الرج بداية الرجف، والرجفة الزلزلة العظيمة. ولا يقال رجفت إلا إذا زلزلت زلزالا شديدا. ومن ثم سميت زلزلة الساعة رجفة لذلك الأمر. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: والهلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان تفكروا في مخلوقات الله، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه خضير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: الحمد لله وصلاة وسلاما على السراج المنير وعلى الآل والصحب وكل تابع مستنير. أيها المستمع الكريم، سلام الله ورحمته وبركاته عليك. إن العقل مخلوق محدود، وهو أضعف وأعجز من أن يحيط بذات الله أو يدرك حقيقة صفاته المقدسة، فإن المحدود لا يحيط بغير المحدود، والطمع في ذلك خطأ وضلال. لكن ليس ذلك بطاعن في قيمة العقل ولا في قدرته ومداركه، فالعقل كما يقول ابن خلدون ميزان صحيح، وأحكامه يقينية لا كذب فيها، غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقيقة الصفات الإلهية، فإن ذلك طمع في غير مطمع وتفكير في محال. إن العقل مجالا يصول فيه ويجول، وإذا وصل إلى حقائق مؤكدة فذلك في حدود عالمه المحسوس، أما ما وراء الحس

0: فغيب مغلق، وليس من حق العقل ولا من مصلحته أن يقتحمه فضلا عن البحث فيه. والذين يجترئون على اقتحامه والبحث فيه يكون مصيرهم الخطأ والضلال والفشل، إذ ليس في طاقة مخلوق مهما عظم شأنه حتى الملائكة المقربين الوصول إلى معرفة شيء عن حقيقة الذات الأقدس. وفي ذلك يقول القائل: والله لا موسى ولا عيسى المسيح ولا محمد علم ولا جبريل وهو إلى رحاب القدس يصعد من كنه ذلك غير أنك واحدي الذات سرمد، فليخسئ الحكماء عن حرم له الأفلاك سجد، هل أنتم إلا الفراش رأى الشهاب وقد توقد، فدنا فأحرق نفسه ولو اهتدى رشدا لأبعد. أيها المستمع الكريم، إذا لم يكن في مقدورنا أن نعرف حقيقة الذات الأقدس فإنه يكفي في الإيمان به أن نعتقد أنه واحد أحد فرد صمد متصف بكل كمال منزه عن كل نقص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على أننا إذا لم يكن في إمكاننا أن نعرف حقيقة الذات الله عز وجل فإن ذلك ليس بطاعن ولا بقادح في وجوده ولا بحامل على الشك فيه، فإن كثيرا من الأشياء ندركها ولا نعرف من حقيقتها شيئا. خذ مثلا الروح وهي أقرب الأشياء إلينا، ما حقيقة الروح؟ ما مكانها من الجسم؟ من أين تأتي وإلى أين تذهب؟ كل ذلك غيب مجهول لا نعرف عنه شيئا. والكهرباء ننتفع بها في كل لحظة ونحسها وندرك قيمتها ومع ذلك لا نعرف من أسرارها شيئا. على المسلم إذن إذا ما وسوس الشيطان إليه بشيء يتصل بالله عز وجل أو بصفاته المقدسة أن يستعيذ بالله من الشيطان وأن يلجأ إلى ربه مستعينا به في دفع كيده، ويقول: آمنت بالله وحده لا شريك له، أنزه الله عن كل ما يجول في الخواطر وما يخطر ببال مخلوق من المخلوقين، آمنت به كما أخبر عن ذاته وصفاته. على أنه كلما قوي إيمان المرء ضعف شيطانه وانصرف عنه، فإن الله تبارك وتعالى يقول: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذا والله تبارك وتعالى ولي التوفيق.
1: تحت عنوان تفكروا في مخلوقات الله، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه خضير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
1: إشارات ضبط الوقت تعلن تمام السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. صوت من السماء، حين تسمعه ترى الدنيا في ضآلتها، وترى الآخرة قد تجلت في حقيقتها. القارئ الشيخ محمد رفعت في تلاوة مباركة من سورتي القمر والبروج.

家我的飞鸽，那走的。

كذبوا

0: اقرأ ورتل ما تيسر، إن في هذا الحديث تنزل الرحمات. اقرأ وزدني، إن قلبي ظامئ متلهف لتفكر وعظات. هل كان في التنزيل إلا رحمة للعالمين ومنهج لحياتي؟ هل كان إلا هاديا ومبشرا يدعو لكل فضيلة وثبات؟ فيه الشفاء وفي تدبره الرضا، وحروفه فيض من الحسنات. من تسجيلات القارئ الشيخ محمد رفعت، استمعنا إلى ما تيسر من سورتي القمر والبروج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. الحديث رواه الإمام البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أورد الإمام البخاري هذا الحديث في باب من تبع جنازة، وأورد أيضا قبل ذلك في باب متى يقعد إذا قام للجنازة، وفيه حديث: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفها أو توضع من قبل أن تخلفها. وأورد حديثا آخر عن سعيد المقبري عن أبيه: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق. فأرشد إلى القيام للجنازة إذا لم يكن الإنسان ماشيا معها حتى يخلف الإنسان الجنازة أو تخلف أو توضع على الأرض من أعناق الرجال من قبل أن تخلف. والحديث الذي معنا وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. فلا يقعد حتى توضع أي عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. فيرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القيام عند رؤية الجنازة. ومما يذكر في ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يحرص على القيام للجنائز، لدرجة أنه قام ذات مرة فقيل له: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فأجاب عليه الصلاة والسلام قائلا: أوليست نفسا؟ أي أن النفس البشرية الآدمية لها احترامها حتى وإن لم يكن صاحبها مسلما. فأرشد عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله إلى القيام عند رؤية الجنازة، وذلك لمن كان قاعدا. أما من كان راكبا فعليه أن يقف، لأن الوقوف في حق الراكب كالقيام في حق القاعد. فمن تبع الجنازة فلا يقعد حتى توضع على الأرض. وأما من كان قاعدا ومرت عليه جنازة فالمطلوب منه أن يقف بقدر مرورها أمامه، أو أن توضع عنده كأن يكون بالمصلى مثلا. وفيما رواه الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من صلى على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه، وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع. ويستنبط من هذا الحديث ما يأتي: أولا، على الذي تبع جنازة ألا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، وذلك لما فيه من التكريم للميت، ولأن السير في الجنازة له ثواب عظيم جدا. أولا قد يكون سائرا أمامها وقد يكون سائرا خلفها، فالذين يسيرون أمامها كالشفعاء للميت يطلبون من ربهم الرحمة والشفاعة والمغفرة له، والذين يسيرون خلفها يتدبرون ويتعظون، ويعلم كل منهم أن الإنسان هذه نهايته، لأن الله كتب على البرية كلها الزوال والفناء، وتفرد وحده بالخلود والبقاء، لئلا يطمع أحد من خلقه في نعيم الدنيا ولذتها ولا في زخرفها أو بهجتها، فقد وقت لكل نفس ميقاتا، لا تستأخر عنه ساعة ولا تستقدم عنه أخرى. الأمر الثاني الذي يؤخذ من الحديث هو الحث على القيام عند رؤية الجنازة لمن كان قاعدا أثناء مرورها أمامه، وقد رأينا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقوم لجميع الجنائز. الأمر الثالث هو حرمة المسلم ومنزلته حيا وميتا، أي أن الإنسان المسلم له حرمته حيا وميتا، وذلك بالقيام لجنازته، بالصلاة عليه، بالدعاء له، بزيارة القبر، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها.
3: نعم.
4: والحكم بحرمة المسلم وبمنزلته حيا وميتا يرد على بعض الآثمين الذين يتهجمون على بعض الأضرحة في هذه الآونة، ويرد على بعض الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. نسأل الله العافية وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أن تغمرنا بفيض من عين جودك تطيب به حياتنا، ونسألك حنانا من لدنك تطمئن به قلوبنا، ونبتهل إليك أن تلقي علينا مودة منك تجعلنا بها من أحبابك. اللهم زدنا من بركاتك وعطاياك وهباتك، زد إيماننا ويقيننا، زد طاعاتنا وقرباتنا، زد تقوانا وخشيتنا، زد حبنا لك وتعلقنا بك، زد في ذلنا وخضوعنا لك، زد في قربنا منك وأنسنا بك، زد في انشغالنا بك ورغبتنا فيما عندك. اللهم أتمم لنا نعمتك وبركتك وفضلك ورحمتك وسترك وعافيتك. اللهم افتح بصيرتنا على ما تحب من فعل الخيرات الذي يرضيك عنا. اللهم حببه إلينا وعنا عليه ويسره لنا وتقبله منا. اللهم اجعلنا من أحب عبادك إليك وآثرهم عندك يا رب العالمين.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحشر. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول تعاون المنافقين واليهود ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول تأثير الرعب في القلوب على جوارح الإنسان وأعضائه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد
5: صلى الله عليه وسلم
4: وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. لو قالوا من رسول الله ولا من الله، انما من الله، لانهم عارفين ان دول بيجازوا، يبقى كانوا مصدقين انه هيجي نبي يعمل كذا، مش كده؟ قال فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. الله، اتاهم الله الاتيان، اللي يجي اللي اتي يروح للجماعه دول، ودي مستحيل بالنسبه لله. اتاهم الله اي ايه؟ تفجيعهم وهزيمتهم ونصرهم. اتاهم الايه؟ الفزع والرعب لما شافوا كعب بن الأشرف وحيموت إلى آخره يعني. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. يحتسبوا يعني يظن ويحسب، لأن حسب المادة دي، لا، حسب يحسب بمعنى عدى، خلاص حسب يحسب، حسب يحسب ده الظن. شوف، وقذف في قلوبهم الرعب، هذه إتيان الله أن يقذف في القلوب الرعب. الله، ايش من القلوب دي؟ قال لك لان القلوب هي مضخات الدم الذي يضخ الدم الى الاجهزه، عشان الاجهزه تقوم بايه؟ بعملها. فاذا كان كذف الفزع في القلوب، يبقى معناه انه حيسري بدمه في كل جهاز. يبقى في فزع في كل جهاز، فزع في كل جهاز، لانه في القلب، والقلب فيه مضخة الدم اللي بيوزعه على الأجهزة، يبقى هيوزعه بإيه؟ بفزع. يبقى كل حاجة بتترعش معنى القذف في القلب. طيب، وبقى إيه؟ إيه قذفة دي؟ القذف رمي بشدة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ، مش كده؟ كلام. القذف رمي بشدة. ليه الرمي يبقى بشدة؟ لأن المرمية قد تكون فيه مسام دقيقة، لما ترميه أي كده يمكن ما يغطش المسام، لكن لما تقذف يدخل في الايه؟ في المسام. ودي عندنا بالمعمار تعرفها، لما يجوا يبنوا الجدار قبل ما يدهنوه بقى ويدلكوا ويعملوا مش عارف ايه، يرشوا اسمنت، رش الاسمنت، لان رش الاسمنت بيقذف ويدخل في الفجوات والدقائق، لان دي لو اتليطت وهي عليها لما الهواء يتمدد تطفو القشر، بيقوموا يعملوا ايه؟ يرشوا اسمنت عشان الاسمنت يدخل في ايه؟ يبقى القذف جاء في القلوب لهذا، لأن القلوب مضخة الدم الذي يقوي بالطاقة كل جهاز، فإذا كذف فيه الرعب يبقى يوزع الرعب، ولما يتوزع الرعب يبقى كل حاجة فيه بتترعش. نعم. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم. يا بيوتهم اللي كانوا بيعتزوا بها ومنعتهم حصونهم هم يخربوها بأيديهم، صحيح هم بيخربوها بأيديهم كده، ولا كان السبب في تخريبها على أيدي المسلمين؟ بعملهم كانوا السبب في تخريفها، او هم برضو كان عندهم حاجات نفسها مش عايزين المسلمين يتمتعوا بها ولا يستمتعوا بها، يقوموا ايه؟ علشان ياخدوها مخربه مدمره. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم راى صحابيين، واحد كان شجره عجوه اللي هي من اجود التمر وقطعها، وواحد الثاني جاء لشجرة برني وأحياه. قال إيه اختلفتوا ليه كده؟ قال يا رسول الله أنا أبقيتها لتكون لك، والثاني قال وأنا قطعتها لتزل أعناقهم بأنهم يتفشل. يبقى الاثنين. إذن الاجتهاد ففي عصر رسول الله ويقر الله الإيه؟ يقر الله الإيه؟ الاثنين. هات بقى اللي أجج المسألة إيه؟ اللي أجج المسألة دي كلها إن كان في قبيلة لها عهد مع بنو النضير، فخرج عمرو بن أمية الحضرمي وقتل من القبيلة دي اثنين، والنبي كان لهم معهم عهد، فحبوا يشتركوا علشان يدفعوا الدية. فذهب رسول الله إلى مين؟ إلى بني النضير وقال لهم ساعدونا في الدية بتاعة الحضرمي، عملها للولدين، ساعدونا في الدية. فصاحبنا بقى كعب بن الأشرف قال أنت محمد يعني والله جه يحتاج لنا، هم كانوا زمان بيقولوا برضه يا الله إيه مغلولة، وقالوا إيه إن الله فقير ونحن أغنياء، فدي أحسن فرصة لك كسر نفسه دي ونعمل اللي إحنا عارفينه. فأوحى إلى جماعة من المدينة معه أن يطلعوا على السطح ويمسكون حجرا يلقونه على رسول الله وتنفض النساء. فلما حدث ذلك كان رسول الله قد أخبر من ربها، فأم من وسط جماعته كده ومش قال همشي شوية كده، مش قعدوا ينتظروه ما جاش. فسألوا، فواحد جاي من المدينة قال ده أنا شايفه داخل المدينة، أنتوا قاعدين هنا ده أنا شايف الرسول داخل المدينة. فإن رسول الله ذهب إلى المدينة وقال له خليكم أنتوا هنا، وذهب إلى محمد بن مسلمة قال له كعب بن الأشرف كان عايز يعمل الحجر ويرقي عليه والله أخبرني به، فأنا عايزك تروح عشان تقتل كعب بن الأشرف غيلة وتاخد معاك اللي أنت تثق بيه. فخد معاه ثلاثة من بني حرس وتنوا راي على مين؟ حصن بتاع كعب. فقال يا كعب، كان أخوه من الرضاعة فبينهم وبين بعض ود، قال له ما بك يا محمد؟ قال أنا أريد أن أستقرض منك شيئا. قال أنت تعرف أني لا أقرض إلا برهن. قال هو معي جاهز، الرهن جاهز. فنزل إليه. كان كعب بن الأشرف في هذه الليلة عرف على عروسه أول ليلة، أمت عروسه منعته أن يخرج وقالت إني لأشم من هذا الصوت لون الدم. عرفتها زي ما نعرفش، فقال لا محمد بن مسلمة ده أخويا.

0: في الأرض أليس هذا فساد؟ ده فساد؟ ده بأمر الله، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. إن أردت بأيديهم لأنهم كانوا السبب في أن المسلمين يخربوها لهم، أو بأيديهم لأنهم استخسروا قصورهم ومنازلهم دي يورثها المسلمين، فبقوا يخربوا إيه فيها وياخدوا أبوابها وشبابيكها ويعملوها مفارس عشان يعملوا مش عارف إيه. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا بهذه الحادثة يا أولي الأبصار. إيه الحادثة؟ يا مسلمين ما يغركمش قوة عدوكم، كم من فئة قليلة غلبت كثيرة. ودي انت شفته في بدر. ومعنى اعتبروا، الاعتبار هو إيه؟ أن تستدل على شيء يحدث بشيء قد حدث بالفعل. ومنه عبر فلان النهر، عدى من شاطئ لشاطئ، ومنه العبرة اللي هي الدمعة اللي تنزل من العين تنزل على الايه الخد، ومنها تعبير الرؤية بيخليها من بعد طلاسم بينهالك زي ما يوسف بينها للملك سبع بقرات السمان وسبع. إذن اعتبروا يعني خذوا من الماضي عبرة تعينكم على استقبال الحاضر، ولا تتعجلوا الأشياء لأنكم انتم مش لوحدكم يا مؤمنين، ما انتم مش لوحدكم، إنما انتم معاكم مين؟ معاكم رب. ولذلك دي صحيح، سيدنا موسى لما جيت فرعون وراه قال أصحاب موسى إيه؟ إنا لمدركون، أهم ورانا وادي البحر، ينمث في المية يغسلون. فموسى بكل شجاعة قال كلا. كلا إيه لهم؟ كلا برصيدها، إن معي ربي سيهدي. أدي إيه؟ أدي أعتبروا يا أولي الأبصار. مش معنى أولي الأبصار هي دي أبصار ولا بصائر؟ لأن البصائر إنما تربى بدقة الأبصار في الرؤية وتأويلها كده، تشوف الحاجة كده ببصرك فتعمل منها قضية عقلية، لما تعمل منها قضية عقلية تبقى تيجي الايه؟ تيجي البصيرة. ولما تيجي انت البصيرة يوم ربنا ينمي هذه البصيرة من عنده بقى. نعم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. وهو أول جلاء باليهود من مدينة، هم جلوا إلى الشام في أزرعات، لم يبقى من بني النضير بغير ذهاب إلى الشام إلا ابن أبي الحقيق وحيي بن أخطب اللي هو أبو صفية زوج محمد. دول قالوا لا نروح خيبر، فراحوا إيه؟ فراحوا خيبر. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء أي من الجزيرة لعذبهم في الدنيا. إزاي يعني؟ هو كتب على الجلاء وفضل محدش، لا قتل منهم حد ولا أي حاجة، إنما غيرهم الجلاء بعد الأكل. لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لهم في الآخرة عذاب النار، مش ده العذاب؟ ما لذلك يقول لك إيه؟ فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يعني هذه يعني مستشرقين كانوا في الحتة دي يمسكونا. يقول لك مرة إيه؟ عذاب الإيه؟ عذاب النار. أما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الإيه؟ عذاب النار التي إيه؟ به تكذبون. العذاب فئات التي كنتم بها تكذبون. نقوم نقول له لأن التكذيب له مصدرين، مصدر للحشر مش هيجي، مفيش كلام من ده، وإنه هيجي بس إحنا مش هنتعذب، إحنا هنمحن في النار إلا بعض الليالي كده وبعدين له. فآه جات كده وآه إيه؟ جات كده. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا قتلا مثل ثني قريظة، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك أنهم شاقوا الله ورسوله. شاقوا الله يعني جعلوا أنفسهم في شق والله شق، والمراد أن يلتحم من آمن بالله مع الله، ما يبقاش في شقاق. فأخبر عنهم ثم قال قضية معذولة لوحدها، ذلك أي ما حدث لهم بأنهم بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله، يعني كانوا في شق والله في إيه؟ في شق. هات بقى كلام جديد كده، ومن يشاك الله فإن الله شديد العقاب. دي قضية بقى لوحدها دي، لأن فيها ناس عايزين يعملوها عطف، نقول له لا دي قضية لوحدها، الذهب إداها مبدأ مش لوحدهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.

0: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
1: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. هل هناك صلاة تسمى صلاة التوبة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، هناك صلاة تسمى صلاة التوبة، وهي مستحبة باتفاق العلماء. ومتى يفعلها الإنسان؟ يفعلها إذا وقع في معصية أو ذنب، فإنه يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويحاول أن يكون خاشعا فيهما بنية التوبة إلى الله. والأصل في ذلك هو ما ورد عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. صدق الله العظيم. ولكن عليه بعد صلاة التوبة أو قبلها أن يحقق شروط التوبة من الندم على المعصية والعزم على عدم العودة إليها، وإن كانت المعصية في حق شخص فعليه أن يستحل ذلك منه. والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتمم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب، نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا رب، مع حلول هذا اليوم الجديد نسألك العافية في أبداننا، والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا، والبركة في أرزاقنا. هذا يوم جديد، أسألك يا مولانا أن تمن علينا وعليكم فيه بكامل الصحة والعافية ولجميع المسلمين. اللهم اجعله يوم خير وأمن وأمان ورزق وسعادة وراحة بال، يوم لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. إنها الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله نبدأ، وعليه نتوكل، ومنه نستمد العون والمدد، وإليه نتوجه بالحمد والثناء. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل الخير. نحييكم مستمعينا مع نسمات هذا الصباح الجديد، صباح جديد ويوم جديد على عملنا شهيد، نسأل المولى تبارك وتعالى أن يكون شاهدا لنا لا علينا. حول مائدة القرآن نلتقي، ومن معين السنة نستقي، وإلى معارج الرحمن نرتقي. نلتقي بأسماعكم من خلال كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأهلا بكم مستمعينا إلى فقرات فترة الصباح التي تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى 11 إن شاء الله. معكم على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، وأسعد بصحبة حضراتكم فؤاد حسن. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا فقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونبدأ بهذه التلاوة العطرة من سورتي الفتح والحجرات، نستمع إليها من القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

oben

وَاتَّقُوا

0: الأرض، والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم.
1: هكذا مستمعينا الكرام استمعنا وإياكم إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري الذي تلا علينا من سورتي الفتح والحجرات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، يقول المولى تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فسبحانه من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، فادعوه بها واسألوه من فضله العظيم: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة.

اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نلتقي مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي في تلاوة من سورة الحجر. بعده نستمع إلى المصحف المجود بصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي يتلو علينا من سورة يونس. سئل فأجاب مع الدكتور محمد مصطفى يحيى، يأتيكم في 9:55. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، نستمع إليه في تلاوة من سورة الأنعام، وذلك في 10:45. مع دقات 10 بمشيئة الله نستأنف معا الرحلة الإيمانية المباركة للمصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الذي يرتل علينا من سورة البقرة. من كنوز المعرفة يستضيف الدكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف، يتحدث عن ميدان المساجد بمدينة الإسكندرية. بعده نلتقي مع قراءة في كتب التفسير مع زميل عبد الرحمن أبو هاشم، مع ضيفه الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ويواصل الحوار حول تفسير آيات من سورة الشعراء. فقرة من فقرات المصحف المرتل بصحبة القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد، الذي يواصل ترتيله لآيات الله البينات من سورة البقرة، تأتيكم في 11:17 إن شاء الله. بعده يقدم دكتور كمال نصر الدين حلقة من المكتبة الإسلامية مع ضيفه الدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام تطوير المناهج بالأزهر الشريف، ويدور الحوار حول كتاب الطفولة من الناحية النفسية. الدين القيم برنامج يقدمه الزميل إسماعيل دويدار، ويأتيكم في 12 إن شاء الله مع ضيفه الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر، حول الوصية باليتيم. قرآن الظهر للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، ويتلو علينا من سورة العنكبوت. ويؤذن بصلاة الظهر قبل 1:17 إن شاء الله تعالى. ونواصل الرحلة المباركة للمصحف المرتل مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي يواصل ترتيله لآيات الله من سورة البقرة في 11:10. الأسرة والمجتمع مع الزميلة إيمان عرفة، يأتيكم قبل 5:05 مع ضيفها الأستاذ الدكتور جميل أحمد علام، الأستاذ بجامعة الأزهر، حول الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلم الحق. دائما مستمعينا، نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا من سورة الحجر.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الحجر، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا، فنبقى وإياكم مع المصحف المجود بصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي يتلو علينا بدءا من الآية 25 من سورة يونس.

قل الله يهدي للحق.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة يونس، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، بر الوالدين من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنه في الجهاد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال الرجل: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا نستمع إلى حلقة من برنامج ومضة تفسيرية. بعده نستمع إلى المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني الذي يقدم فاصلا من الابتهالات الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم.

0: ماذا فعل كليم الله موسى عليه السلام لما يأس من إيمان قومه كما ذكر الله تعالى في سورة دخان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما كان من كريم الله موسى عليه السلام لما يأس من إيمان قومه كما حكاه الله سبحانه وتعالى في سورة دخان، فما كان منه إلا أن دعا ربه. وعن ذلك قال ربنا: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. لما أدرك كريم الله موسى عليه السلام تناهي قومه في الكفر وإصرارهم على التكذيب واستيأس من هدايتهم وانقطع رجاؤه من إيمانهم مع تماديهم في الإيذاء، دعا ربه أن يعذبهم وينتقم منهم وأن ينزل بهم من يستحقون. وقوله تعالى: إن هؤلاء قوم مجرمون، تعريض بالدعاء عليهم بذكر سبب ما يستحقون له من العذاب والنكال. ولذلك سمي دعاء، أي دعا ربه بأن هؤلاء قوم مجرمون يستحقون تعجيل العذاب. قيل كان دعاؤه عليه السلام: اللهم عجل لهم ما يستحقون بإجرامهم. وقيل هو قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وقوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. صدق الله العظيم. هذا والله أعلم.
2: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني.
4: صل يا ربي وسلم على النبي طه السعيد، لا وحقك لا أحب أن أكون كما

0: استمعنا واستمتعنا بالمبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيش عما تيسر من سورة الأنعام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

خلق ونعوذ

0: العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وكنا قد استمعنا إلى المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 75 من سورة البقرة يواصل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ترتيله لآيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

به فلعنة الله على الكافرين.

لا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

0: صدق العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة البقرة، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. اللقاء التالي يأتيكم في 11:45 إن شاء الله تعالى. إخوة الإيمان، أنتم على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انضم إلينا من أسرة الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعدوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يضم ميدان المساجد حاليا في الأسكندرية 5 مساجد، هي أبو العباس المرسي والبصيري وياقوت العرش وعلي أبي الفتح وسيدي ناصر، كما يضم قبتين قبة الست مندرة عمة سيد إبراهيم الدسوقي، وقبة تضم 14 عالما من العلماء الذين يحملون اسم محمد. ومسجد أبي العباس المرسي الذي يتصل نسبه بالصحابي سيدنا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، ولد عام 616 من الهجرة الموافق 1219 من الميلاد. درس وأخذ العهد على يد شيخه الإمام أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه، وأقام سيدي أبو العباس في الأسكندرية 43 سنة إلى أن توفي رضي الله عنه في 25 من شهر ذي القعدة عام 686 هجرية، ودفن في الأسكندرية في مقبرة باب البحر إلى أن كان سنة 706 من الهجرة، حين بنى الشيخ زين الدين بن القطان كبير تجار الأسكندرية عليه مسجدا. ويعد هذا المسجد أهم مساجد الأسكندرية ووجهة أساسية لزوارها، وهو كذلك أحد أقدم وأشهر المساجد التي بنيت في الأسكندرية في مصر، حيث يتميز بقبابه المميزة الشكل، وهو من أهم ما يميز منطقة أبي العباس، وبني عام 1943 من الميلاد، ووضع التصميم الحالي له المهندس المعماري الإيطالي ماريو روسي في عهد الملك فؤاد الأول، واستمر البناء حتى عام 1943. وأهم ما يميزه الزخرفة ذات الطراز العربي والأندلسي. ينتصب مسجد سيدي أبي العباس المرسي كأحد أعظم الرموز الروحانية والمعمارية في مصر، وقد بني هذا المسجد فوق ضريح الإمام أبي العباس المرسي ليصبح مع الزمن معلما دينيا وثقافيا يجذب الزوار والمريدين من كل مكان. ويتسم المسجد بطراز معماري فريد مستلهم من الفن الأندلسي، ومئزنته الشاهقة يبلغ ارتفاعها 75 مترا، ويتكون المسجد من 8 أضلاع، طول كل منها 22 مترا، وتعلوه قبة رئيسية ضخمة تتوسط السقف، وتحيط بها قبتان جانبيتان وأربع قباب صغيرة، كما صممت الأبواب والنوافذ من خشب الجوز والليمون، وتزين الجدران نقوش هندسية وزخارف نباتية دقيقة. أما الأعمدة الداخلية فهي من الجرانيت الإيطالي المصقول على الطراز الإسلامي، بما يعكس دقة البناء وجمال التفاصيل، وقد تم تجديده مرارا في عصور المماليك والعثمانيين، كما شهد المسجد توسعات كبرى في العصور المختلفة. وقد أمر الملك فؤاد الأول بإنشاء ميدان فسيح يطلق عليه ميدان المساجد، على أن يضم مسجدا كبيرا لسيدي أبي العباس المرسي، ومسجدا للإمام البصيري رضي الله عنه، وكذلك سيدي ياقوت العرش رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وإلى كنز معرفي جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا
2: إخوة الإيمان. ونتناول الآيات من 60 وحتى 63 من سورة الشعراء، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إلى آخر الآيات المباركات. فضيلة الدكتور، ما دلالة العطف بالفاء وأين المعطوف عليه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا، دلالة العطف بالفاء تفيد الفاء السرعة والتعقيب والترتيب، أي تتابع الأحداث دون مهلة زمنية، وتوظيفها هنا يحمل كثيرا من الدلالات، فهو تسارع حركي. الفاء تسرع من إيقاع القصة لتنتقل بالمتلقي فورا من مشهد الحركة والجمع إلى مشهد المطاردة، وكأن تحرك الجيش تم في لمح البصر بمجرد اكتمال حشدهم. ونجد أيضا أن الآيات هنا قد ذكرت أن فرعون ممتلئ بالغيظ في الآية السابقة: وإنهم لنا لغائظون. والفاء هنا هي الترجمة السلوكية لهذا الغيظ، فالغاضب الموتور لا يتريث ولا يخطط بهدوء، بل يندفع باندفاع أعمى متعجلا للحاق بخصمه. موسى عليه السلام تحرك في سكون الليل: أسر بعبادي ليلا، بينما فرعون وجيشه انطلقوا في وقت شروق الشمس مشرقين. الفاء هنا تربط بين نهاية الليل وبداية النهار، لتبين أن فرعون لم يضع دقيقة واحدة بعد أن اكتشف الأمر. وأيضا الناظر في ترتيب الآيات يرى أن الآيات السابقة تتحدث عن النتيجة: فأخرجناهم من جنات وعيون، فكيف يعطف المطاردة فأتبعوهم على الإخراج النهائي؟ وهنا تتجلى براعة النظم القرآني، العطف على مقدر محذوف بإيجاز الحذف. النظم القرآني هنا يطوي المسافات والأحداث التي يدركها ذهن المتلقي. التقدير هنا: فخرج موسى وقومه ليلا وعلم فرعون بذلك فأتبعوهم مشرقين. الفاء هنا تعطف على حدث محذوف أوجزه النص القرآني تسريعا للحدث وتوجيها للتركيز نحو ذروة الصدام، أو ربما يكون التخريج أن العطف على فأرسل والالتفات عن الجملة المعترضة. يرى كثير من المفسرين ومن علماء النظم أن المعطوف عليه هو قوله تعالى: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، ويكون الترتيب للأحداث: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فجمعهم فأتبعوهم مشرقين. أما الآيات التي توسطت: فأخرجناهم من جنات وعيون، هي جملة معترضة كما ذكرنا في الحلقة السابقة، وهو استباق كما قلنا جاء لتقرير النتيجة الحتمية قبل تفصيل المعركة. هذا التشابك بين الاعتراض الاستباقي وبين سرعة الفاء يجعل النص القرآني نصا متعدد الأبعاد، فهو يعرض للحدث التاريخي المثير المطاردة من جهة، ويفرض رؤيته التقييمية نهاية الطغيان من جهة أخرى في اللحظة نفسها.
2: بعد ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، في الآية 61. نريد أن نوضح هذه الآية المباركة.
3: يا أخي الكريم، هذه الآية ترسم مشهدا يحبس الأنفاس، وتصور لنا لحظة الضعف البشري الطبيعي. عندما تنقطع كل الأسباب المادية أمام العين يمكننا تبسيط معانيها في بعض الأمور. أولاً، الأمر هنا لم يعد مجرد أخبار أو توقعات، فقد اختفت المسافات والحواجز. فرعون وجنوده أصبحوا يرون بني إسرائيل بوضوح، وبنو إسرائيل يرون سيوف جيش فرعون تقترب منهم. فلما تراءى الجمعان، هي لحظة الصفر التي لا مجال فيها للهروب أو التخفي. عاش بنو إسرائيل سنوات طويلة تحت قهر وظلم فرعون، وهذا صنع بداخلهم حاجزا نفسيا من الخوف. في لحظة الأزمة وبمجرد رؤيتهم لجلادهم السابق نسوا كل المعجزات التي رأوها، سيطر عليهم الرعب، عادت إليهم عقلية المستضعف المغلوب على أمره. لم يقل قوم موسى ربما ننجو أو دعونا نفكر في حل، بل نطقوا بحكم النهاية المؤكدة على أنفسهم. لقد استخدموا كلمات تؤكد اليأس التام، إنا لمدركون، وكأنهم يقولون البحر أمامنا والعدو خلفنا، لقد وقعنا في فخ لن نفلت منه أبدا. شعروا وكأنهم فريسة سهلة تنتظر من يقبض عليها دون أي قدرة منهم على المقاومة. الآية تضعنا أمام صورة حقيقية للإنسان العادي حين تحيط به الكروب وتضيق عليه الأرض بما رحبت، لتمهد الطريق للمفاجأة الكبرى في الآية التي تليها، والتي تعلمنا كيف أن اليقين بالله يفتح الأبواب المغلقة ويشق البحار في أحلك اللحظات.
2: نلحظ أن سيدنا موسى عليه السلام في هذه الآية أوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فتمثل هذه اللحظة لانفراجه، فما دلالة ذلك؟
3: عند الإبحار في قراءة رحاب كتب التفسير نجد أن هذه الآية تمثل نقطة التحول الفاصلة بين اليأس البشري والفرج الإلهي. دلالة التوكل المطلق تتجلى في كثير من هذه الآيات. الردع القاطع بكلمة كلا لم يجادل موسى عليه السلام قومه الذين أحسوا بالخوف، لم يوبخهم، بل أطلق كلمة زجر حاسمة تهدم جدار اليأس في لحظة. كلا هنا تعني مستحيل أن يضيعنا الله، هي صرخة يقين توقف عدو الرعب التي كادت أن تدمر معنويات القوم. وهنا استغنى موسى عليه السلام بالمعية، إن معي ربي. في هذه اللحظة التي فقد الناس فيها كل الأسباب المادية المحسومة، لم يقل موسى معي خطة بديلة أو معي مخرج خفي، بل قال واستدعى القوة الوحيدة التي لا تقهر. هذا يرسخ في الوجدان أن العبد إذا أغلقت في وجهه أبواب الأرض فإن باب السماء لا يغلق. وهنا موسى عليه السلام في هذه اللحظة لم يكن يعرف كيف سينجو، ولم يكن يعلم أن البحر سينشق بعد ثوان، لكنه كان موقنا بأن الله سيخلق له مخرجا. حرف السين هنا يبشر بالفرج العاجل القريب الذي لا تأخير فيه، ليعلمنا أن دورنا هو صدق التوكل، ودور العبد هو أن يحسن التوكل على الله وتدبير النجاة من عند الله. هذا وبالله التوفيق.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذا. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: الحادية عشرة إلى الربع ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 24 بعد 100 من سورة البقرة يواصل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ترتيله لآيات الله البينات.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

0: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة البقرة، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. بعد قليل مستمعينا الكرام، نواصل معا رحلتنا المباركة للمصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، محمد واكتبوا بالنور أحرفه

محمد

0: آدمي.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، صلاة ترضاها لهم وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد خير البرايا، وصل على سيدنا محمد كنز العطايا، وصل على سيدنا محمد جميل السجايا، وصل على سيدنا محمد عظيم المزايا. من بالصلاة عليه تغفر الخطايا، وتوافى النعم وتندفع البلايا، وتزول وتحل الخيرات وتزول الرزايا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. استمعنا إلى المبتهل الشيخ عبد الرحيم دبيدار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك مستمعينا الكرام إلى المصحف المرتل وبصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الذي يرتل علينا بدءا من الآية 72 بعد 100 من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.

تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة البقرة، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. اللقاء التالي يأتيكم في 11 دقائق إن شاء الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام تطوير المناهج والتقويم التربوي بالأزهر الشريف. ضيفنا الكريم، نقدم عرضا وتحليلا لكتاب الطفولة من الناحية النفسية والتربيبية للشيخ عبد الصادق مصطفى سلامة. وهذا الكتاب يكشف عن مؤلف له باع واسع في العلوم التربوية والنفسية، ويظهر ذلك بوضوح من خلال القضايا التربوية التي عالجها، ومن خلال أنماط السلوك التي بينها، والنواحي النفسية التي أشار إليها. وبالطبع هناك أسباب ودوافع قوية لتركيز المؤلف على مرحلة الطفولة المبكرة في حياة الإنسان. فلماذا كان اختياره للحديث عن هذه المرحلة بالتحديد، وما مدى أثر هذه المرحلة في ترسيخ السمات النفسية والخلقية والفكرية للإنسان؟
5: الحمد لله الذي جعل الطفولة بداية بناء الإنسان، وغرس في قلب الطفل فطرة الخير والنقاء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن السنوات الأولى من عمر الطفل تعد من أخطر مراحل التكوين النفسي والعقلي والسلوكي، ففيها تتشكل الملامح الأولى للشخصية، وتتكون بذور القيم والمشاعر والعادات. ولذلك اعتنى الإسلام بهذه المرحلة عناية عظيمة، كما تناولها الشيخ عبد الصادق مصطفى سلامة رحمه الله برؤية تربوية تجمع بين الفهم النفسي والهدي الإسلامي القويم. أوضح الشيخ أن السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل تعد الأساس الحقيقي في بناء شخصيته، ففيها تتكون البذور الأولى للفكر والسلوك والمشاعر. فالطفل يولد على الفطرة السليمة، ثم تبدأ البيئة في تشكيل معارفه واتجاهاته. ولذلك فإن حسن الرعاية في هذه المرحلة ينعكس على مستقبله النفسي والعقلي والسلوكي.
4: من الإشارات المهمة هنا حديث المؤلف عن العلاقة الوثيقة بين الصحة الجسدية والصحة النفسية والعقلية، وتأكيده أن الغذاء الصحي للطفل مهم في تكوين بنائه النفسي والعقلي. نوضح ذلك.
5: أكد الشيخ أن النمو الجسمي في هذه المرحلة يحدث بسرعة كبيرة، فالطفل ينتقل من العجز الكامل إلى الحركة والمشي والكلام خلال فترة قصيرة. ولهذا اهتم الإسلام بصحة الطفل وغذائه، وجعل للرضاعة الطبيعية مكانة عظيمة، فقد قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالرضاعة لا تغذي الجسد فحسب، بل تمنح الطفل الأمان والحنان والاستقرار النفسي.
4: وطبعا هذه البيئة الهادئة الواضعة المستقرة هي أنسب البيئات لتفتح مدارك الطفل واكتسابه العلم والمعرفة، كما بيّن المؤلف في سطور هذا الكتاب.
5: نعم، بيّن الشيخ أن الطفل يتعلم في هذه السن من خلال الحواس والتقليد أكثر من التلقين المباشر. لذلك تعد البيئة الهادئة المليئة بالمحبة من أهم وسائل التربية الناجحة، وقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يلاعب الأطفال ويلاطفهم، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فالرحمة منهج تربوي يشعر الطفل بالأمان والانتماء.
4: نعم، هنا في هذا الموضع من الكتاب انتقد الشيخ بعض السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الأطفال في هذه السن المبكرة، كاعتقاد أنهم لا عقل لهم ولا إدراك، أو السخرية من أسئلتهم وتصوراتهم، أو التهوين من وجودهم واحتقار قيمتهم إلى آخر ذلك.
5: رأى الشيخ رحمه الله أن النمو العقلي يبدأ مبكرا، فالطفل يكتسب اللغة بسرعة ويتأثر بالكلمات التي يسمعها يوميا، ولذلك ينبغي استخدام الألفاظ الطيبة والأسلوب الهادئ معه، امتثالا لقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، كما أن

0: أيضا الجانب العاطفي لدى الأطفال في هذه المرحلة من الأمور التي يهملها البعض إهمالا تاما، فلا يكترث بمشاعر الطفل من حزن أو خوف أو حب أو كراهية أو حاجة للشعور بالأمان والدفء.
1: شرح الشيخ أن الجانب العاطفي أساس التوازن النفسي للطفل، فالطفل الذي يعيش في بيت يسوده الحب والطمأنينة ينمو نموا سليما، بينما يؤثر العنف والصراخ في تكوينه الداخلي. ولذلك قال الله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة، ليهيئ البيئة الهادئة للطفل. فالكلمة الطيبة والابتسامة والاحتواء تعد من أهم وسائل التربية الناجحة. كما لفت الشيخ رحمه الله النظر إلى أن غرس الأخلاق يبدأ منذ الصغر، فالطفل يتعلم الصدق والأمانة والاحترام من خلال القدوة الحسنة لا من خلال الأوامر فقط. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن، بمعنى ما أهدى والد ولده أفضل من أدب حسن.
0: وطبعا هذا الأدب الحسن يقتضي أن تقوم تربية الطفل على أساس إيماني سليم، وهذا هو ما فصله المؤلف في هذا الموضوع.
1: بيّن الشيخ أن التربية الإيمانية تغرس منذ السنوات الأولى، فسماع القرآن الكريم ورؤية الوالدين في الصلاة وتعويد الطفل على الذكر والدعاء، كل ذلك يغرس الطمأنينة في قلبه. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد أكد الشيخ عبد الصادق مصطفى سلامة أن السنوات الأولى ليست مرحلة عابرة، بل هي الأساس الذي يبنى عليه مستقبل الإنسان كله، ففيها تزرع بذور الإيمان والأخلاق والثقة بالنفس. ولذلك فإن حسن تربية الطفل يعد من أعظم المسؤوليات وأجل القربات إلى الله تعالى.
0: نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. إخوة لسان وإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام تطوير المناهج والتقويم التربوي بالأزهر الشريف، وتقبلوا تحيات زميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
3: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو علينا سورة الطارق.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب.

فلينظر الإنسان مما خلق.

0: صدق الله العظيم.
1: طلع علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان سورة الطارق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك يا فندم.
2: أهلا بك أستاذ إسماعيل.
1: دكتور عبد الحكم، الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، وأوصانا الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم باليتيم في آيات كثيرة، والإسلام بصفة عامة يحافظ على حق اليتيم، حدثنا عن ذلك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعض، فلحكم وغايات قدر الله أزلا أن ينعم على بعض العناصر الإنسانية بموت أقرب العناصر الراعية لهم، أبا كان ذلك العنصر أو أمة، وأحيانا يموتان معا، وأنا أعدها نعمة انطلاقا من أن الأبوين هما الواسطة بين الوهاب الرزاق سبحانه وبين تلك العناصر التي تفقد أحد الأبوين أو كليهما معا. والله تعالى حين يختطف بالموت أحد الأبوين فإنه ينتزع انتزاعا تلك الواسطة البشرية التي هي بين الوهاب الرزاق وبين هؤلاء اليتامى. ومعنى ذلك أن علاقة الربانية تكون مباشرة مع هؤلاء الأيتام. وهل ثمة تقريب لليتامى من ربهم الرزاق الكريم الرحمن الرحيم الولي الحميد سبحانه من ذلك؟ من ثم فليتم إذا كان حرمانا من أحد الأبوين أو من كليهما، فهو من وجه آخر تقريب لليتامى من الإله من الرب سبحانه في علاقة مباشرة دون وسيط. أوليست تلك نعمة؟ بلى ثم بلى وبلى. بإيجاز يمكن أن نقول إن الإسلام يفرض فرضا على آباء الحي أو القرية أن يكونوا جميعا آباء لليتامى، كما يفرض على نساء الحي جميعهن أن يكن لليتامى أمهات، ويرتب على ذلك منزلة ثوابية لا تدانيها منزلة. وهذه هي السنة المطهرة، نقرأ في الصحيح منها قول اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، مشيرا بإصبعيه السبابة والوسطى. كما نطالع في السنة كذلك: أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم.
1: نعم، إذن حينما يكرم اليتيم في المجتمع الإسلامي يعني ذلك أن هذا المجتمع بخير، ولكن إذا أهين اليتيم في هذا المجتمع فإن المجتمع به خلل.
2: طبعا،
1: وربما طبعا كان جبر خاطر اليتيم أفضل من عبادات أخرى.
2: العبادات، كل الأعمال عبادات يا أستاذ إسماعيل. الإسلام مجموعة من الشعائر ومجموعة من القيم. العبادات نوعين، لأزمة كبرى لا بد أن نلفت إليها. العبادات نوعان: عبادات لازمة وعبادات متعدية.
1: نعم،
2: الصلاة عبادة لازمة، يعني تعود على العابد نفسه، على المصلي نفسه.
1: نعم،
2: إن عادت، إن زكت أخلاقه، إن سمت به،
1: إن نهته عن الفحشاء والمنكر،
2: نعم، إن علمته القيم الإيجابية وفضت عنه أو أزالت عنه القيم السلبية والعياذ بالله، إن علمته أن هذا حلال وهذا حرام وهكذا. هذه عبادة اسمها عبادة قاصرة، يعني مقتصرة، الفايدة بتاعتها بتعود على الشخص
1: شخص
2: بس
1: ذاته.
2: ذاته. العبادة المتعدية، العبادة التي تتجاوز العابد إلى غيره،
1: يتعدى نفعها الشخص
2: الشخص
1: إلى غيره.
2: المؤدي لها، تعدى نفعها الشخص المؤدي لها إلى غيره من الناس.
1: نعم.
2: ولذلك أنا إن أخذت بيد امرئ مكفوف لأعبر به الطريق، هذه عبادة متعدية، الثواب بتاعها لا يحصى، لا تقاس مروءة العبد أو درجة تقى العبد عند الله بالعبادات القاصرة عليه بإزاء العبادات المتعدية له إلى الآخرين. ولذلك وضع النبي معيارا فقال: ما عبد الله بشيء أفضل من جبر الخاطر.
1: الله الله.
2: جبر الخاطر ده مش انك تدي الفقير لقمة ولا قرشين ولا مش بس كده، ده ممكن في كلمة طيبة، ممكن في انتصار له على خصم عنيد فاجر في الخصومة أن تنتصر له. من حق المسلم على المسلم ألا يخذله.
1: نعم.
2: يعني إن كان في موطن، في موطن ضعف اعتدي عليه فيه، وجب على أخيه أن ينصره على ذلك الظالم فيدعمه وهكذا.
1: نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق باليتيم قال: أنا وكافل.
2: نعم. اليتيم في الجنة كهاتين،
1: وأشار
2: بإصبعي السبابة والوسطى. نعم. من هنا هذه دعوة إلى أفراد المجتمع لكي يرعوا بيوتات اليتامى. جميع آباء الحي في المنظور الإسلامي آباء لليتامى، واليتامى في الحي أو القرية امتحان عميق لآباء الحي وأمهاته، فإما نجاح مساب من الله، وإما فشل ذريع وخيم العواقب على من أهمل وتخلى، والعياذ بالله. ويكفينا أن نختتم هذه الحلقة بقول الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
1: صدق الله العظيم. في نهاية هذا اللقاء مستمعين الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن إخوة الإيمان مع طائفة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا وعلى مدى نصف الساعة نبقى مع القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش في هذه التلاوة من سورة العنكبوت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة العنكبوت، تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في الخامسة إلا الربع إن شاء الله تلتقون مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. موضوع هذه الفترة إفشاء السلام، فضائله وأحكامه. وسيكون معنا ضيفا في هذه الفترة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر، ومعكم في تقديمها الزميل مسعد الجهري. أما في العاشرة والربع فتلتقون مع أمسية دينية مسجلة من رحاب مسجد القليني، قرية بني عامر، مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. تتضمن تلاوة من القارئ الشيخ عبد الله عزب، وكلمة للشيخ عبد الحليم تميم من علماء الأزهر الشريف، وتختم بابتهالات يقدمها الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى هذه الدقائق مع المبتهل الشيخ سعيد هزاع.
0: يا رب وفقني لما يرضيك

0: يا رب قلبي في يديك فلا تزغ قلبي وحصن بالمحبة ذاتي.
1: قدم الشيخ سعيد هزاع هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة هنيئا مستمعينا الكرام لمن استعد الآن لأداء صلاة الظهر في جماعة، هليئا لمن تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الآن إخوة الإيمان، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ محمود خليل الحصري. صلاة العصر يؤذن بها إن شاء الله في 4:16. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود علي البنا، نستمع إليه في هذه التلاوة من سورة المؤمنون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نحن أعلم بما يصفون صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة المؤمنون، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها آمال عطاء، ينفذها الزميل توفيق معداوي من الهندسة الإذاعية. إخوة الإيمان والإسلام، يحتفل العالم في 21 من سبتمبر من كل عام باليوم الدولي للسلام منذ عام 2001، وقد جاء شعار الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام: استثمروا في السلام من أجل الجميع في كل مكان وفي كل يوم، كدعوة إلى وقف العنف ونشر السلام بين الشعوب. وليذكر أن السلام يصنعه كل إنسان بجهده في محيطه، ويشترك في ذلك الجميع، كل حسب طاقته وإمكاناته. وهذه المعاني ليست غريبة على المسلم، فقد جاء الإسلام دينا للسلام في أصل تسميته واشتقاقه، وجعل تحية أهله السلام: السلام عليكم، وجعل السلام اسما من أسماء الله الحسنى. ومن دخل الجنة قيل له: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان: السلام في الإسلام رسالة تتجدد كل يوم. لقد دعا القرآن الكريم إلى السلم دعوة عامة شاملة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وأمر نبيه بقبول السلم متى مال إليه الخصوم، فقال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وقرر أن الصلح خير، وعد الإصلاح بين الناس من أعظم القربات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. كما عظم الإسلام حرمة الدم تعظيما بالغا، فجعل قتل نفس واحدة بغير حق كقتل الناس جميعا، وإحياءها كإحياء الناس جميعا. وهذا أساس متين لكل دعوة إلى حفظ الأرواح وإلى صون الكرامة. لذلك لم يكن السلام في الإسلام شعارا يرفع، بل سلوكا يمارس. فقد وصف المولى تبارك وتعالى عباده الصالحين في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وحين قبل النبي صلى الله عليه وسلم شروط صلح الحديبية مع ما بدأ فيها من الغبن، كان يقدم حقن الدماء وفتح أبواب التواصل على الانتصار الظاهر، فكانت تلك الهدنة سببا في دخول الناس في دين الله أفواجا. ثم عاد إلى مكة فاتحا، فعفى صلى الله عليه وسلم عمن آذوه، فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكان ذلك من أرقى صور التسامح في تاريخ البشرية، ومثالا حيا على أهمية السلام. إذا نظرنا إخوة الإيمان إلى شعار هذا العام لليوم الدولي للسلام، وجدناه قريبا من روح الإسلام. فالاستثمار في السلام يعني غرس القيم في النفوس قبل أن تتحول إلى قوانين، وتربية الأبناء على الرحمة والحوار، ونشر العدل، لأنه لا سلام حقيقيا مع الظلم. وقد بيّن أن الاختلاف بين الناس سنة كونية، وأن الغاية منه التعارف لا التصارع. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فكل واحد منا يستطيع أن يسهم في هذا الاستثمار بكلمة طيبة وبإصلاح بين متخاصمين، وبإفشاء السلام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبنبذ خطاب الكراهية، وبإحسان الجوار والمعاملة. وختاما، فإن احتفال العالم اليوم بالسلام مناسبة نجدد فيها العهد على أن نكون دعاة سلام في بيوتنا وفي مدارسنا وفي أعمالنا، وأن نري العالم أن الإسلام دين رحمة، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين. فلنجعل من كل يوم يوما للسلام، ولنستثمر في الخير والعدل والتسامح، عسى أن نرى عالما يسوده الأمن والطمأنينة، كما قال تعالى في كتابه الكريم: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فاللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين وسائر بلاد العالم آمنة مطمئنة، وارزقنا قلوبا رحيمة وألسنة صادقة، وانشر السلام والعدل في الأرض يا أرحم الراحمين.
2: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يعود السلام.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها آمال عطاء. نفذها من الهندسة الإذاعية زميل توفيق المعداوي، سعدت بقراءتها فؤاد حسان. إلى الملتقى في حلقة أخرى، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، والذي يرتل علينا بدءا من الآية 16 بعد 200 من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة البقرة، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. اللقاء التالي يأتيكم في 2:25 إن شاء الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان،
1: برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة. إن نعمة تعلم القرآن الكريم من أجل النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، صدق الله العظيم. فقد استهلت السورة الكريمة النعم الإلهية على الإنسان بنعمة تعلم القرآن الكريم، مما يدل على عظم وأهمية هذه النعمة في حياتنا. ودائما نواصل اللقاء مع النماذج الطيبة من إخوتكم الذين يحرصون على حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته ويمثلون مواهب في بعض المجالات. معنا اليوم
3: عمر صبري، محافظة المنوفية، مركز السادات.
4: لينا محمد السيد، من مركز السادات، محافظة المنوفية.
2: نستهل لقاءنا بما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأنعام من الإب عمر صبري.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في عباده الصالحين الطائعين، وننتقل إلى الابنة لانا محمد السيد التي تمثل موهبة في الإلقاء.
1: محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد رويت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حاكم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم.
0: مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ألبنا لنا أنت أيضا تحفظين القرآن الكريم، نستمع إليك لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الفرقان.
1: أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى ما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ما فات، وأن يعصمنا فيما هو آت، وأن يرزقنا تقواه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
2: كنتم مع طلائع الإيمان،
3: برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا من قصار الصور وفاتحة الكتاب.
5: أعوذ بالله من

لكم دينكم

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ طه الفشني وقد تلا علينا ما تيسر من قصار الصور وفاتحة الكتاب.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة تأتيكم عبر إذاعتكم القرآن الكريم من القاهرة، وفيها نتحدث عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلم الحق أو المؤمن الحق. المسلم الحق يحافظ على صلاته، يلتزم بأداء الصلاة في أوقاتها، لا يسوف ولا يراوغ، بل يواظب على أدائها على الوجه الأمثل. بداية نرحب بالضيف الكريم فضيلة الدكتور جميل أحمد علام، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
3: أهلا بكم أفندم والسادة المستمعين والمتابعين وأسرة الإذاعة والبرنامج ومن وراء الميكروفون.
2: دكتور جميل، في زمن الشواغل والملهيات كيف نحافظ على الصلاة؟
3: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لابد أن نتذكر أن الإنسان مخلوق بقدرة الله تبارك وتعالى، فمالكه هو الله، وهو سبحانه ذو الفضل على الإنسان. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ هنا لابد أن يتذكر الإنسان بداياته أنه مخلوق بأمر الله تبارك وتعالى، فمن حق الإله علينا أن نكون على صلة به في كل ما أعطانا إياه من جسد وعمر ووقت وجهد وعلم وخبرة وماديات، لأنه هو الخالق جل جلاله. الابن مع والديه لابد أن يأوي إلى بيت أبيه وأمه آخر النهار، ولا يمكن أن يعيش بعيداً

0: عن أبيه أو أمه. المسؤول في عمله لابد أن يأوي إلى وظيفته وإلى رؤسائه ليدير عمله ويستمر في أداء وظيفته. كذلك أيضا التاجر في متجره لابد أن يكون لصيقا بتجارته حتى ينجح ويتفوق. هذا في أمورنا المادية. فما بالكم بالأمر الكوني، أننا أصلا مخلوقون بأمر من أوجدنا.
1: نعم.
0: كيف تنقطع صلتنا بهذا الإله الذي أوجدنا؟
1: نعم.
0: كيف لا تكون لنا ولاءات يومية نتعامل فيها مع هذا الإله الخالق؟ هنا تأتي الصلاة، هي الولاء اليومي في صلة العبد بربه، صلة المخلوق بخالقه، التي بها يسجد لله شكرا ويستعين بالله على الحفاظ على هذه النعم.
1: نعم.
0: من هنا تأتي فرضية الصلاة على أنها صلة العبد برب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى في قرآن العظيم: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين.
1: الاستثناء للمصلين.
0: للمصلين.
1: نعم.
0: لها أهمية قصوى في سعادة الإنسان في كل مجالات حياته.
1: نعم.
0: أهمية قصوى في نجاحات المسلم في كل حياته.
1: نعم.
0: فإذا كان الإنسان يأتي فيما يحب من أمور الدنيا الطارئة بعد وجود الإنسان وخلقه، يأتي من أجل اللعب فيفرغ العمل والشغل حتى
1: نعم.
0: يشاهد مباراة أو ينزل يلعب مباراة، إذا كان الإنسان يفرغ نفسه من كل المشاغل الأسرية من أجل الوظيفة ومن أجل المرتب ومن أجل الفلوس ومن أجل الماديات، إذا كانت هذه تنال حظها بكل اهتمام، فأولى بكل اهتمام في علاقتنا، علاقتنا بالخالق العظيم سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: سجودا لله رب العالمين. نعم.
1: دكتور جميل، كيف نؤدي العبادة ونشعر بالسعادة؟ كيف تتحول الصلاة إلى عبادة وسعادة في نفس الوقت؟
0: كما سمعنا هذه الآية الكريمة: إلا المصلين، تبين لنا أن سعادة الإنسان مرهونة بوجود هذه الصلة بين العبد وربه. إذا كانت هذه الصلة غير موجودة، لابد أن تكون الشقاوة وقسوة القلب وانحراف نفسية الإنسان عن الطبع السليم والذوق المستقيم.
1: نعم.
0: نتيجة عدم وجود هذه الصلوات. أما إذا وجدت الصلاة، قد أفلح المؤمنون، أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه الصلوات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الحديث الشريف: خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة.
1: نعم.
0: ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا، وحشر يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، وكل واحد من هؤلاء الأربعة انشغلوا بغير الله عز وجل فكانوا أئمة النار، وخامسهم تارك الصلاة.
1: دكتور جميل، كيف نستشعر الخشوع؟ كيف تصبح الصلاة قرة عين المؤمن وطمأنينة قلبه؟
0: عندما نرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث الشريف من خصائصه: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. فراحة الإنسان في أن يؤدي ما عليه، وهذا أمر واضح. إذا تأخر الإنسان عن أداء الصلاة أو متكاسل أو ما بأديه الصلاة، يشعر بالألم في نفسه، وإن كان يحاول ألا يظهر ذلك أو ألا يعترف بذلك، لكن حقيقة الأمر أنه يشعر بأنه في غيبوبة أو في غربة.
1: نعم.
0: وضيق نفسي نتيجة الفجوة في هذه العلاقة بينه وبين من أوجده.
1: نعم.
0: ومن يملك حياته وموته. من هنا لابد على المسلم أن يدرك حين يصلي أنه يكلم الله، أنه يقف بين يدي مالكه، أنه يجدد العهد مع من أنعم عليه بالحياة، أنه يرجع إلى الله عز وجل ليدله على المسارات الصحيحة التي تسعده في الدنيا وتسعده يوم القيامة. ومن هنا يأتي دور أداء العبادة الصلوات على الوجه العلمي الوارد في الفقه الإسلامي،
1: نعم،
0: من أذكار، من دعوات، من أحكام، من فرائض، من أركان، من سنن،
1: نعم،
0: عندما يؤديها على فقه وعلى علم يشعر بأنه يناجي الله.
1: نعم.
0: مع هذا الشعور تكون النتيجة أنه يكلم الله فيشعر بالعائد، السعادة والراحة النفسية. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك المسلم الحق يشعر بأنه أسعد لحظة في حياته وهو ساجد بين يدي الله. وهو ساجد بين يدي الله لأنه لا يستطيع أن يشكو كل همومه لكل من حوله. قد يشكو بعض الهم لهذا ولذاك، لكن كل همومه لا يمكن أن يقدمها إلا لله عز وجل. ومن هنا تكون بداية الراحة النفسية للإنسان، والمردود والعائد الاستجابة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفعل بالآيات، وهذا مطلوب منا في أدائنا للعبادة، ننفعل بالأذكار وإحنا بنكلم ربنا، ننفعل بالآيات ومعناها ونحن نقرأها نخاطب الله بها، وأيضا نشعر بما فيها من معنى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مترسلا في صلاته، مش مجرد كر كده وخلاص ويجري لا، ده مش كر ويجري وعد وخلاص،
1: على مكث،
0: وإنما بالضبط بترسل يعني على مكث يعني.
1: نعم.
0: فكان يقرأ الآيات ويقف على رؤوس الآيات في المعنى، في تمام المعنى، فإن رأى آية فيها رحمة وقف وسأل الله من هذه الرحمة.
1: نعم.
0: وإن مر بآية فيها عذاب وقف واستعاذ بالله من هذا العذاب. وظل النبي ليلة قائما من خشية الله تبارك وتعالى في آية واحدة، في آية طول الليل يكررها ويناجي بها ربه عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقرأها ويكررها ويبكي من خشية الله عز وجل، حتى إن بلالا أشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء يؤذنه بصلاة الفجر، فما يبكيك يا رسول الله وقد غفر الله لك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا.
1: نعم.
0: وهكذا الانفعال بالأذكار، الانفعال بالمعاني والآيات القرآنية، مع الإحساس بأنني بين يدي ربي خالقي وأنني في أسعد أحوالي بقيامي بين يدي الله عز وجل، هنا تتحقق السعادة الحقيقية بأداء الصلوات.
1: دكتور جميل، بماذا تصف البيت الذي يداوم أصحابه أو أهله على الصلوات الخمس في أوقاتها؟ بماذا تصف هذا البيت؟
0: هذا البيت نوره يتلألأ في السماوات العلى، وملائكة الرحمن تحفه من كل جانب، ولن يقربهم شيطان طالما أنهم ذكروا الرحمن في هذا البيت.
1: نعم.
0: وهذه أكبر نعمة. حط في الأنتري مصحف وحط سجادة صلاة.
1: نعم.
0: وحط قصاد أولادك السجادة وقل تعالوا يا أولاد نصلوا مع بعض، كن قدوة.
1: نعم.
0: تحفك الملائكة وتحوط أبنائك.
1: كل الشكر لحضرتك دكتور جميل أحمد علام الأستاذ بجامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
3: إيمان عرفة،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الفترة السابقة سعدتم بصحبة الزميل فؤاد حسن. فترتنا إن شاء الله ممتدة حتى الخامسة بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل توفيق المعداوي من هندسة الهواء، ومسعد الجوهري من أسرة المذيعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ علي محمود يتلو من سورة يوسف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة يوسف تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ ضياء الناظر.

باسمك اللهم رقت بابتهالات رؤايا، أنت أجزلت العطايا.

فاغفر اللهم ذنبي، فاغفر اللهم.

0: استمعنا إلى هذا الاتهام من الشيخ ضياء الناظر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن في رحاب المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي يرتل بدءا من الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة وحتى الآية 17 من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي،

الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب.

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
1: وصحبه وسلم. استمعنا إخوتي الإيمان والإسلام إلى المصحف المرتل من القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر من سورتي البقرة وآل عمران.
0: اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو من سورتي الحديد والمجادلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: من سورتي الحديد والمجادلة. كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة من القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: دكتور شعبان. يعني لماذا ضرب الله المثل بوهن بيت العنكبوت ولم يقل سبحانه خيط العنكبوت؟
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في سورة العنكبوت يقول الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا يتحدث فيه ربنا عن الذين عبدوا غير الله تعالى أو اتخذوا غير الله تعالى إلها. شأن الإله أن يحتمى به وأن يعتصم به لكي يجلب للإنسان المنافع ويدفع عن الإنسان المضار. هنا يقول الله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ولم يكن خيطا، لأن البيت هو محل السكن والأمن والأمان والطمأنينة. هذه الأصنام التي يعبدونها لا تجلب لهم لا سكنا ولا أمنا ولا طمأنينة، لا على النفس ولا على المال ولا على الأولاد. فكما أن بيت العنكبوت لا يحقق لهم ذلك، كذلك هذه الأصنام لا يمكن أن تحقق لهم شيئا من ذلك. وطبعا القرآن ضرب المثل ببيت العنكبوت وليس بخيط العنكبوت، لأن المقصود هنا الأمن والسكينة والطمأنينة بالنسبة لهؤلاء القوم. هذا يتحقق بالبيت ولا يتحقق بالخيط. الخيط رغم أنه قد يكون دقيقا جدا، لكنه قد يكون قويا بالنسبة لحجمه وبالنسبة لسمكه، فهذا ليس المقصود ها هنا، إنما المقصود من العبادة أن تحقق لي الأمن، أن تحقق لي الطمأنينة. هذا يتحقق بالبيت لا بالخيط. ومن هنا شبابنا ينبغي دائما وأبدا أن يتمسك بالأمل الأقوى وأن يتمسك بالسبب الأعظم، أن يركن إلى الله عز وجل وأن يتوكل على الله عز وجل بعد أن يأخذ بالأسباب، لا يرتكن إلى الأسباب الواهية، ولا يسير وراء الاحتمالات الضعيفة، ولا يركن إلى ما أوهام، إلى ما يسمى بالأوهام والظنون وما شاكل ذلك. شبابنا يحتاج إلى أن يعيد النظر في حياته من جديد إلى من يركن، إلى من يأمن، إلى من يطمئن. ينبغي أن يخطط وينبغي أن يدبر وينبغي أن يتفكر وأن يتأمل، لا يترك الأمور على حسب ما تأتي به الظروف. كما يقولون: أنت مسلم، شأنك التنظيم والتخطيط والتدبير، لأنك عبد لله، والله تعالى هو العليم الحكيم، والحكيم لا يفعل شيئا عبثا. إذا من يؤمن بالله لا يفعل شيئا عبثا، هكذا ينبغي أن يكون. فالآية الكريمة في هذه السورة الكريمة تعلمنا دائما وأبدا أن نركن إلى ما يحقق لنا آمالنا ورغباتنا وطموحاتنا، لا نركن إلى الأسباب الضعيفة ولا إلى الأوهام ولا إلى الظنون. وينبغي أن نكون محايدين منصفين، لا ينبغي لنا أن نسير وراء أحقاد أو أحساد أو ضغائن تخفي علينا حقيقة الواقع الذي نعيش فيه. يا شباب الأمة، يا شباب الأمة، اعتصموا بالله وتمسكوا بالله وآمنوا بالله واهتدوا بنور الله، ثم توكلوا على الله، تنصروا وترزقوا وتجبروا، والله ولي التوفيق.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: ويحك، أحية أمك؟ قال الرجل: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ارجع فبرها. ثم أتاه من الجانب الآخر فقال: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال الحبيب: ويحك، أحية أمك؟ قال الرجل: نعم يا رسول الله. قال: فارجع إليها فبرها. ثم جاءه من أمامه فقال: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: ويحك، أحية أمك؟ قال الرجل: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ سعيد حافظ.
2: يا من بهديك أفلح السعداء.

0: وبعثت أميا تقول فتغتسي منك العقول ويستقي العلماء.
1: كنا مع هذا الابتهال والشيخ سعيد حافظ، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقديم دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد وأصحابه معه، إذ جاء أعرابي فبال في المسجد، فقال أصحابه: مه مه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. ثم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم: قم فأتنا بدلو من ماء، فشنه عليه، فأتاه بدلو من ماء فشنه عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فأهريقوا على بوله سجل ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فقام فحكها، أو قال فحتها بيده، ثم أقبل على الناس فتغيظ عليهم وقال: إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم في صلاته، فلا يتنخمن أحد منكم قبل وجهه في صلاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن إنسانا كان يقم المسجد أسود فمات أو ماتت، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل الإنسان الذي كان يقم المسجد؟ ويقم أي يقوم بنظافته. قال: فقيل له: مات. قال: فهلا آذنتموني به؟ فقالوا: إنه كان ليلا. قال: فدلوني على قبرها. قال: فأتى القبر فصلى عليها. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 9 دقائق من الآن نستمع إلى المصحف المجود للشيخ مصطفى إسماعيل، يرتل من سورة البقرة من الآية 200 وحتى الآية 220 من سورة البقرة، ويقدم لهذه التلاوة فضيلة الدكتور إبراهيم عبد الحميد سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، سنستمع بعد قليل إن شاء الله إلى آيات من الذكر الحكيم، من أول قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، من سورة البقرة. والأيام المعدودات هي يوم النحر وثلاثة بعده، وقيل يوم النحر ويومان بعده، ولكن القول الأول هو المشهور، ويشهد له ظاهر الآية الكريمة. ولما ذكر الله تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم بعد اجتماعهم في مشاعر الحج، ذكرهم عقيب ذلك بمشهد الحشر الأكبر، فقال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ثم تتحدث الآيات عن صنفين من أصناف البشر. الأول هو صنف المراء الشرير الذلق اللسان الذي يعجبك مظهره ويسوءك مخبره، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هذا المنافق إذا قصد إلى الإفساد في الأرض ونشر الخراب وأخرج ما يعتمل في صدره من الأحقاد، وقيل له اتق الله، أبى واستكبر واستعز بالإجرام والذنب ورفع رأسه في وجه الحق بلا حياء ولا خجل. قال ابن كثير رحمه الله في قوله: ويشهد الله على ما في قلبه، إنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من النفاق، أو يحلف لهم ويشهد الله أن الذي في قلبه موافق لما ينطق به لسانه وهو ألد الخصام. والألد هو الأعوج، وهكذا المنافق يكذب وينحرف عن الحق، بل يفتري ويفجر، إنه أعوج المقال، سيء الفعال، فاسد الاعتقاد. وأما النموذج الثاني فهو نموذج المؤمن الصادق الذي يبذل نفسه وحياته كلها في مرضات ربه، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ثم تهتف الآيات بالمؤمنين كلهم أن يستسلموا لله خالقهم ورازقهم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، إنه أمر لهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام ولا يدعوا منها شيئا. ثم تخبرهم الآيات أنهم إن عدلوا عن الحق بعدما قامت عليهم حججه وبراهينه فقد عرضوا أنفسهم لنقمة الله، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب. ثم تحذر الآيات وتعجب من مسلك بني إسرائيل الذين شاهدوا كثيرا من المعجزات التي أيد الله بها موسى، ولكنهم أعرضوا عنها وبدلوا نعمة الله كفرا، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. هذا شأن الكافرين الذين رضوا بالدنيا واطمأنوا إليها، وسخروا من الذين آمنوا وأنفقوا أموالهم فيما يرضي الله عنهم. ثم يهدد الله هؤلاء الكافرين بما ينتظرهم من خزي ونكال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، لتجزى كل نفس بما كسبت. ثم تبين الآيات أن الناس كانوا بعد آدم عليه السلام على شريعة من الحق، ثم اختلفوا وانحرفوا، فأرسل الله إليهم النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليكون حكما بينهم. وما حملهم على ذلك الاختلاف إلا البغي والحقد، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا يوم القيامة الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. ثم تتحدث الآيات عن الجهاد في سبيل الله، وتبين أنه شديد على النفوس، لأن فيه إخراج المال وقطع الأطراف وذهاب النفس، وليس المراد أن المسلمين كرهوا ما فرضه الله عليهم، بل كرهوا ما في الجهاد من مشقة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم يأمر الله رسوله أن يقول لمن سألوه عن القتال في الشهر الحرام: إنه كبير وعظيم الوزر، قل قتال فيه كبير، وذلك لمن يتعمد البدء بالقتال في شهر حرام وهو يعلم. أما هؤلاء الصحابة الذين نزلت فيهم الآيات، فقد قاتلوا وهم يظنون أنهم في آخر أيام جمادى، ثم تبين أنه أول أيام رجب، وهو أحد الأشهر الحرم. وإذا كان القتال في الشهر الحرام كبيرا عند الله، فإنما صدر من المشركين من الكفر بالله وصرف الناس عن دينه والمسجد الحرام، كل ذلك أكبر عند الله وأعظم وزرا. ثم تبين الآيات أن هؤلاء الكافرين لا يزالون على عداوتهم وحربهم لله ورسوله حتى يردوا المؤمنين عن دينهم إن استطاعوا، ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، لأن من عرف الإسلام واطمأن قلبه للإيمان لا يمكن أن يعود إلى الباطل المفضوح. ثم تحذر الآيات من الارتداد عن الحق: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم تبين الآيات جزاء المجاهدين في سبيل الله الذين هاجروا في سبيله: أولئك يرجون رحمة الله وإحسانه، والله غفور رحيم. ثم يمضي السياق ليبين حكم الخمر والقمار، وكلتاهما لذة من اللذائذ التي كان العرب غارقين فيها، وتبين الآيات أن فيهما إثما كبيرا وضررا عظيما ومنافع يسيرة للناس. وكانت تلك أول مرحلة من مراحل تحريم الخمر، لأن الله تدرج بهم في تحريمها رفقا بهم وتيسيرا عليهم. ثم تختم آيات التلاوة بسؤالهم عن اليتامى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. ذلك أن التكافل الاجتماعي من أهم مبادئ هذا الدين، والجماعة المسلمة مطالبة برعاية مصالح الضعفاء، واليتامى على رأس هؤلاء الضعاف. ولذا تحذر آيات القرآن الكريم من أكل أموالهم بالباطل أو إهمالها دون استثمار أو تنمية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، إلى غير ذلك من الآيات التي تحذر وترهب من التعدي على أموال هؤلاء الضعاف. هذا وبالله التوفيق، والله أعلى وأعلم وأعز وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الفتنة أكبر من القتل.

والله يعلم المفسد من المصلح.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل رتل من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إن شاء الله تبارك وتعالى في الخامسة إلى الربع نلتقي مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وحوارنا يدور حول إفشاء السلام، فضائله وأحكامه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ فوزي عبد الغفار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع بمشيئة الله تبارك وتعالى نستمع لأمسية دينية مسجلة من مسجد القليني بقرية بني عامر بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. في أمسية اليوم تلاوة للقارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وكلمة لفضيلة الشيخ عبد الحليم تميم من علماء الأزهر الشريف، وابتهال للشيخ محمد صلاح الدين الحصري. الأمسية إعداد وتقديم الزميل خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ساعتنا الآن إخوة الإيمان 4:16 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن بصلاة العصر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان، أذن الشيخ علي محمود لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة المغرب إن شاء الله في 7:07. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو من سورة النجم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأنه هو أضحك وأبكى وأنه

نطفة إذا تمنى وأن عليه

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة من سورة النجم للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. هل هناك صلاة تسمى صلاة التوبة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، هناك صلاة تسمى صلاة التوبة، وهي مستحبة باتفاق العلماء. ومتى يفعلها الإنسان؟ يفعلها إذا وقع في معصية أو ذنب، فإنه يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويحاول أن يكون خاشعا فيهما بنية التوبة إلى الله. والأصل في ذلك هو ما ورد عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. صدق الله العظيم. ولكن عليه بعد صلاة التوبة أو قبلها أن يحقق شروط التوبة من الندم على المعصية والعزم على عدم العودة إليها، وإن كانت المعصية في حق شخص فعليه أن يستحل ذلك منه. والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من

0: الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 64 بعد 100 من سورة آل عمران، وفي هذه الآية الكريمة بشارة عظيمة لعباد الله المؤمنين بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن نزه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الخيانة وعن كل ما لا يليق، وبعد أن بين أن الناس متفاوتون في الثواب والعقاب على حسب أعمالهم، أتبع ذلك ببيان فضله سبحانه على عباده في أن بعث فيهم رسولا منهم ليخرجهم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والمعنى: لقد أنعم الله على المؤمنين وأحسن إليهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي بعث فيهم رسولا عظيم القدر هو من العرب أنفسهم، وهم يعرفون حسبه ونسبه وشرفه وأمانته. وعلى هذا المعنى يكون المراد بقوله عز وجل من أنفسهم، أي من نفس العرب، ويكون المراد بالمؤمنين مؤمني العرب، وقد بعثه الله عربيا مثلهم ليتمكنوا من مخاطبته ومن سؤاله ومن مجالسته ومن الانتفاع بتوجيهاته. ويصح أن يكون معنى قوله عز وجل من أنفسهم أي أنه بشر كسائر البشر، إلا أن الله تعالى وهبه النبوة والرسالة ليخرج الناس العربي منهم وغير العربي من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان، وجعل رسالته عامة فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: نلاحظ في هذه الآية الكريمة أن المولى سبحانه وتعالى خصص الفضل والمنة لعباده المؤمنين، لماذا؟
2: خص الله تعالى منته وفضله بالمؤمنين لأنهم هم الذين انتفعوا بنعمة الإسلام الذي لن يقبل الله دينا سواه، والذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. والجملة الكريمة جواب لقسم محذوف والتقدير: والله لقد من الله على المؤمنين. ثم بين سبحانه مظاهر هذه المنة والفضل ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والتلاوة هي القراءة المتتابعة التي يكون بعضها تلو بعض، والتزكية هي التطهير والتنقية، أي لقد أعطى الله تعالى المؤمنين من النعم ما أعطى، لأنه قد بعث فيهم رسولا من جنسهم يقرأ عليهم آيات الله التي أنزلها لهدايتهم ولسعادتهم. ويزكيهم أي وليطهرهم من الكفر والذنوب، أو يدعوهم إلى ما يكونون به زاكين طاهرين مما كانوا عليه من دنس الجاهلية ومن الاعتقادات الفاسدة. ويعلمهم الكتاب بأن يبين لهم المقاصد التي من أجلها نزل القرآن الكريم، ويشرح لهم أحكامه ويفسر لهم ما خفي عليهم من ألفاظه ومن معانيه التي قد تخفى على مداركهم. فتعليم الكتاب غير تلاوته، لأن تلاوته معناها قراءته مرتلا مفهوما، أما تعليمه فمعناه بيان أحكامه وما اشتمل عليه من تشريعات وآداب. ويعلمهم كذلك الحكمة، أي ويعلمهم الفقه في الدين ومعرفة أسراره وحكمه ومقاصده التي يكمل بها العلم بالكتاب. وهذه الآية قد اشتملت على عدة صفات من الصفات الجليلة التي منحها الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بين سبحانه حال الناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي إن حال الناس وخصوصا العرب أنهم كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم في ضلال بين واضح لا يخفى أمره على أحد من ذوي العقول السليمة والأذواق المستقيمة. وحقا لقد كان الناس قبل أن يبزغ نور الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه كانوا في ضلال واضح وفي ظلام دامس، فهم من ناحية العبادة كانوا يشركون مع الله آلهة أخرى، ومن ناحية الأخلاق تفشت فيهم الرذائل حتى صارت شيئا مألوفا، ومن ناحية المعاملات كانوا لا يلتزمون الحق والعدل في كثير من شؤونهم. والخلاصة أن الضلال والجهل وغير ذلك من الرذائل كانت قد استشرت في العالم بصورة لا تخفى على عاقل، فكان من رحمة الله بالناس ومن منته عليهم أن أرسل فيهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لكي يخرجهم من ظلمات الكفر والفسوق والعصيان إلى نور الهداية والاستقامة والإيمان. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها

0: لام والحياة.
1: فرحابها أصبح موردا عابا لقصاد العلوم ومصدرا.
0: الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

والإيمان والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا في برنامج الإسلام والحياة، وضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وحوارنا يدور حول إفشاء السلام، فضائله وأحكامه. ومعنا من الهندسة الإذاعية في هذه الفترة الزميل توفيق المعداوي والزميلة مروى النجار في إخراج هذه الفترة، ومعكم مسعد الجهري من أسرة المذيعين.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إفشاء السلام شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام التي بها تتآلف القلوب وتتوحد الصفوف. كلمات يسيرة ومعدودة وتكاد تكون من أوثق العرى التي تربط المجتمع المسلم. فكم دفعت من شرور وحلت من خيرات ووصلت بها أرحام، وفي المقابل كم من شر وبلاء، وكم حدثت من قطيعة وشحناء وتباغض وعداء بسبب عدم إفشاء السلام. والإيمان والإسلام، ضيفنا معالي الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم معالي الدكتور.
1: أهلا بك يا أستاذ.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بكامل الصحة والعافية.
0: معالي الدكتور، هل هناك رؤية جديدة لإفشاء السلام من خلال فهم أدبي للنصوص قائم على توسيع الرقعة الدلالية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فحتى آننا الشاهد تدور الحوارات وتنطلق الأحاديث والكلمات حول إفشاء السلام بين الناس حول محور واحد: ما فضائل إفشاء السلام وما أحكام إفشاء السلام؟ بيد أننا حين ننظر إلى المقاصد والغايات من إفشاء السلام، وذلك أولى في دراسة هذه الشعيرة المباركة من العكوف على الحديث على فضائل إلقاء السلام وأحكامه، ومتى يكون الرد فرضا ومتى يكون فرض كفاية وما شكل ذلك. نحن نحترم ذلك كله لأهميته، لكن نريد أن ننطلق بالحديث عن إفشاء السلام من ذلك المفهوم الذي بات معلوما لكل الناس إلى المقاصد من تشريع إفشاء السلام. الكلام عن المقاصد من تشريع إفشاء السلام جانب، والجانب الآخر محاولة لغوية لمد مظلة عبارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حقنا أن نمد المظلة وأن نتحدث عن هل يمكن أن تتسع الدائرة الدلالية للمقاصد من إفشاء السلام أم لا يمكن. وجدت أن ذلك ميدان فسيح لم يلتفت إليه أحد. السلام مطلوب وأنا داخل على أسرتي أن ألقيه عليهم، على زوجتي، على أبنائي، على بناتي: السلام عليكم ورحمة الله. مطلوب قبل أن ألقي السلام عليهم أن أنشئ سلاما بيني وبين نفسي. إذا اعتكر المزاج أتوضأ وأصلي ركعتين، أستمع إلى المصحف المرتل، آتي بمادة أدبية أو لغوية أو دينية أو علمية أو سياسية أقرأها لأخرج من كابوس الظلام النفسي الذي أعاني منه. السلام مع النفس هو بداية السلام مع الآخرين. الذي سيلقي عليك السلام واحد من اثنين، إما أن يكون في تصالح مع نفسه وأنت ستشعر من خلال نبراته ونظراته وسطور وجهه أنه حفي بك أم غير حفي، وأن السلام مجرد لوك للكلمات باللسان وأعضاء النطق، فلا بد لإفشاء السلام من أن تكون النفسية الذي ينطلق منها السلام ريانة بالسلام، بالمحبة، بالسلاسة، بالتراحم. هكذا ينبغي أن يكون السلام،
0: إفشاء السلام في باطن الإنسان.
1: إفشاء السلام، عمران باطن الإنسان بالسلام، وهذا هو الصدق في التعامل مع النفس.
0: نعم.
1: ومع الآخرين.
0: نعم.
1: عمران الباطن بمعنى السلام أو بمعاني السلام هي التي تؤدي سلاما كما ينبغي أن يكون،
0: كما قال ربنا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم.
1: طبعا السلام ده يعني
0: كيف يسلم الإنسان على نفسه؟
1: ما هو أنا حين أقول لحضرتك وأنا داخل عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني كأني أنشر سلامات ورحمات وبركات حولك تعيش فيها سعيدا هنيئا موفقا راضيا نشوان. وخلي بال سيادتك أن هذا يتسق ويتفق مع أحاديث عديدة من أفضل الأعمال التي نبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم، سرور تدخله على مسلم،
0: ما شاء الله،
1: سرور تدخله على مسلم. ومن أعجب ما يمكن أن بعض الناس لديهم من سماحة النفس وسجاحة الداخل وانبساط أسارير الوجدان أنه قبل أن تلقي عليه السلام تفاجأ بأنه يرحب بك، يقول لك مرحبا يا مرحب قبل ما تقول السلام. ده بيخلي الإنسان اللي جاي هيلقي السلام قواه الوجدانية ترتطم فيها مشاعر الحب والألفة والحنان والبهجة بهذه الكلمة البسيطة، فتلقي السلام وهو معبأ بالعواطف والأحاسيس والمشاعر الجميلة الوردية اللطيفة. المقصد من إلقاء السلام إشعار الملقى عليه السلام بأنني أحمل لك أعز ما يمكن أن يحمله إنسان، وهو الحب والتراحم والسلام والرحمات والبركات.
0: نعم معالي الدكتور، من خلال إفشاء السلام لابد أن هناك رابطة عليا بين البشر وهي الأخوة الإنسانية.
1: طبعا.
0: نعم
1: طبعا،
0: نتحدث عن هذه النقطة.
1: نعم نعم، نعم. هي دوائر مش ليست متقاطعة وإنما متداخلة. دائرة السلام النفسي، السلام مع النفس، بعد كده بتربطني بنوة لوالدين وزوجية لزوجة وأب لأبناء بنين وبنات للأسرة الصغرى، بعد كده بتربطني بالأسرة الكبرى روابط الوالدين الإخوة والأخوات، ثم الأعمام والعمات، الأخوال والخالات، الجيران والأصدقاء، ثم بعد ذلك الانتماء للوطن ككل، ثم للقومية العرب، ثم للإسلام، ثم للإنسانية كلها. أنا أخو جورج في أمريكا، أبويا وأبوه آدم، وأمي وأم حواء، طب الأخ ده المفروض العلاقة بيني وبينه، ما دام أبونا احنا الاتنين آدم وأمنا احنا الاتنين حواء، يبقى احنا اخوات في ايه؟ في الإنسانية. هل يليق احنا اخوات ان انا امعن في الكيمياء وفي ان انا اعمل قنابل ومفرقعات اموته بيها وهو يموتني كذلك بالحاجات اللي عنده؟ ده عكس الأخوة الإنسانية، عكسها تماما. لو البشرية ذكرت إن رزقك، كل واحد يفكر كده ويقتنع إن رزقه وأجله

0: انت لقبيلة مين وانت ترث مين وهو وارث مين وهكذا، فقط للتعارف. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، لا الاب ولا الام ولا الاصل ولا الفصل. احنا الكرم او الاكرمية عند الله من خلال انت جواك قد ايه صالح لان تكون خلية في الكيان الانساني البشري، متفاعلة تمام، متناغمة تمام، طيب متشاكسة متصادمة؟ لا، ما ينفعش. الجنس البشري كله بينتمي إلى أب واحد وإلى أم واحدة، وإذا زالت الأحقاد والأضغان من خلال السلام النفسي اللي اتكلمنا عنه، إن أنا أول السلام، السلام مع النفس، التصالح مع النفس. ال ال ال فلان قلبه ابيض، قلبه ابيض ده عباره جميله جدا، يعني قلبه ابيض يعني سوي، يعني متصالح مع نفسه، يعني راجل يعني طاهر من امراض القلوب. اذا طهرنا من امراض القلوب هقدر اتعامل في بيتي كويس، واتعامل مع الجيران كويس، زملاء العمل كويس، هتعامل مع البلد كلها كويس، مع الحي كويس، مع الوطن كله كويس.
1: التطهر من امراض القلوب اللي هي ايه؟ الامراض اللي هي
0: الحقد،
1: نعم،
0: الغل، الحسد، الـ الـ الـ الـ الغش، التدليس، الزور، الكراهية والعياذ بالله. ده فيها ناس يعني لو عاوزة تنقع في المحيط الهادي طول عمرها عشان تبقى نظيفة. انا الناس تعقد لي على وضع،
1: سبحان الله،
0: انت مش هتاخد من حق غيرك ولا ملي، ولا هتنول منه حاجة إطلاقا، رزقه بالذرة هياخده انت، ولا حد هياخد منك حاجة، ولا انت هتاخد حد حاجة. الأمراض دي الإسلام وقف منها موقف المطاردة علشان يطهر البيئة الإسلامية سنين كثيرة، ومع ذلك النبي ربنا قال له: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. مرضوا على النفاق دي
1: سنة.
0: معناها إنهم يعني خلاياهم كلها نفاق، حاجة سيئة جدا.
1: نعم.
0: والأجواء المعتكرة بالأمراض بتاع القلوب دي أجواء لا تتحقق فيها تنمية، ولا تتحقق فيها نهضة، ولا يتحقق فيها نمو في العلاقات الرابطة بين البشر بعضهم وبعض. الفرد المسلم أو الفرد الإنسان عموما ينبغي أن يكون خلية متفاعلة في الكيان الإنساني كله. الشعراء قالوا كتير في الكلام ده كتير: سيهذب المستقبل الإنسان حتى يكون أبر مما كان. كتير على الجملاطي القصيدة طويلة هذا مطلعها. احنا عاوزين ندخل في برامجنا التعليمية ثقافة أدبية وثقافة دينية، بحيث نربي أجيال التربية الصحيحة السليمة التي كان النبي حريصا عليها.
1: نعم. معالي الدكتور، إفشاء السلام في الحضن الأسري، في مجال الأسرة، الرجل يدخل بيته لا يسلم على أحد، وكذلك الأولاد يتبعون والدهم. نريد أن ننشر إفشاء السلام بين الأسرة كرابطة هي بداية المجتمع. يعني
0: أنا ممكن أطلب من زوجتي اللي هي قطب، أنا قطب في الأسرة وهي قطب، أطلب منها كوباية شاي، تجيب لي كوباية شاي وهي ناقمة. لو أنا راجل شاعر وعندي ذوق أدبي رفيع أبقى غلطان لو شربتها، لازم أسيبها تبرد. لما تقول لي أنت ما شربتش الشاي ليه؟ أقول لا، ده مش شاي، أنا كنت عاوز شاي، ده مش شاي. وممكن بكلمة، دي مراتي أنا،
1: تأثر القلوب،
0: يا نهار أبيض، بكلمة ممكن أخليها تعمل 30 شاي من غير مطلوب.
1: لا إله إلا الله.
0: المداخل إلى النفوس للأسف الشديد الناس كلها عاوزة دورة فيها.

0: كيف تدخل إلى نفسية الزوجة. الزوجة قبل أي حد دخولك عليها لازم يكون دخول في نوع من أنواع الحنان الذي ليس إلا للزوجة، حنان خاص بها ورحمة خاصة بها. إن شاء الله أنت زعلان، ممكن الزعل يتوارى وانت على الباب وانت تحت في البوابة، وبعدين تدخل على الزوجة بأسارير منفتحة وضحكة. حاولك على حاجة لطيفة حصلت لي النهاردة، كلمة زي كده، دي سفير إلى القلوب ليس له مثيل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال والكلمة الطيبة صدقة، هي مش لازم تبقى الكلمة الطيبة هون صليت الظهر لسه. أقول حاجة، أقول لك إلا أنت، ربنا بيقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. طب هو يعني ما قالوش وأمر أهلك بحسن العشرة، ولا أنت أمر نفسك بالعشرة معاهم؟ السلام في الأسرة يبدأ من أنه لا تسمع الزوجة كلمة يسمعها الآخرون، لها لغة خاصة بها. والزوج، مهارة الزوجة في أن تقرأ الزوجة من ملامح وجهه، ايه اللي هو شغله، ايه اللي مزعله، ايه اللي مش خليه مبتهج كعادته. من اكبر الخطايا، مش الاخطاء، اني انا اانب الزوجة او الوم الزوجة على الاقل امام الذرية، اني انا دايما اخطئها. هي مخطئة يعني اخطأت، مش لازم افهمها انها اخطأت قدام الأولاد. بل يعني لو أنا نظرت إلى الخطأ بعناية من غير ما أتكلم، ده أبر بالعلاقة بين الزوجة والزوج من إن أنا أقول إيه ده مش عارف. أمال فين اللغة بتاع العيون، وفين اللغة بتاع الهمسات، وفين اللغة بتاع الإيماءات؟ السلام النفسي في الأسرة مسؤولية الاتنين، الأب والأم، مسؤولية الزوج والزوجة. الزوجة لا تستقبل الزوج إلا وهي مبتسمة حتى لو في حاجة زعلها، والزوج أول كلام يقوله السلام عليكم ورحمة الله، حتى لو كان في البيت ونزل تحت شوية وطلع. كان النبي صلى الله عليه وسلم ويسير مع الصحابة إذا فرقتهما شجرة يلتقيان يلقي عليهم السلام. حاجة لطيفة كده،
1: في مثل يعني، في مثل يعني شائع، كتر السلام يقل المعرفة. ده كلام أصلا يعني لا علاقة له بالدين.
0: لا لا لا، دي ثقافة أريد بها طمس الحقائق وتشويه قيم الإسلام.
1: يعني لو نزل من البيت ورجع مرة ثانية
0: يسلم السلام عليكم. ها كيف الحال يا أولاد، أخباركم إيه؟ تو ما غبنا كتير، ما سمعناش تليفون ولا حاجة، زهدتوا فينا ليه؟ يعني كلام كده يستذر ماء الحب والحنان والرحمة واللطف مع الناس.
1: معالي الدكتور، يعني ربنا تبارك وتعالى حينما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأسوة هنا حضرتك يعني أستاذ اللغة جاءت نكرة لتفيد العموم.
0: نعم.
1: فحينما تطبق سنة رسول الله لابد أن تكون عامة.
0: نعم.
1: لا تطبقها في أشياء في، لا لا، في ملبس أو في،
0: لا لا، في قدر استطاعة ينبغي أن نحرص على كل السنة.
1: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يدخل البيت يسلم.
0: نعم.
1: أما الآن في واقعنا المعاصر
0: للأسف.
1: نعم.
0: للأسف.
1: نعم.
0: وخلي بال سيادتك إن في كتير قوي يقول سلام عليكم، ده بيتقال دلوقتي من ورا الظهر، لا يلقي لها بالا. يعني ما هي السلام ده حاجة تقليد، اللي يعني المتدينين بيحاولوا يعملوا تقليد سلام عليكم، يعني أهو قال سلام عليكم. إنما المطلوب إن احنا نحسس من نلقي عليه السلام بمضمون السلام، يعني يشعر إن أنا

0: اقول له سلام عليكم، يعني انا بنشر عليه اجواء الرحمة واجواء البركة واجواء السلام واجواء المودة كده.
1: نعم، هناك ألفاظ مع الدكتور يعني تتداول بين المصريين عموما في ألفاظ السلام، يعني السلام عليكم و
0: السلام عليكم من غير الله.
1: سلام عليكم. فحينما نقول هذا اللفظ سلام عليكم، هل يحمل معنى آخر؟
0: لا، هو اللي بيقول حسب نيته، هو بيقول السلام عليكم وعاوز يقول السلام، بس من سرعة الكلام بياكل كلام والحروف بعضها وهو
1: وحينما
0: ماشي.
1: يرد انسان يقول سعة الله، يعني ايه سعة؟
0: سعد الله وبركاته.
1: نعم.
0: يعني دي
1: لماذا نغير هذه الكلمات وهي واردة في القرآن والسنة؟ أوردها ربنا تبارك وتعالى من أجل تحقيق السلام بين الأسرة،
0: نعم
1: أولا
0: نعم
1: في
0: نعم
1: الأسرة الكبرى
0: نعم
1: كما حضرتك يعني تذكر. الأسرة الكبرى ليه إيه؟
0: الأسرة الكبرى اللي هي أسرة الوالد والوالدة والإخوة والأخوات والأصهار والجيران، أسرة المجتمع المحلي اللي هو الحي اللي احنا فيه، وبعدين أسرة الوطن، وبعدين أسرة العرب، وبعدين أسرة المسلمين، وبعدين أسرة الإنسانية كلها. دي الأسرة الكبرى اللي ضم كل الأسر في باطنها.
1: يعني إذن الأصل في البشرية أنها تقوم على التعددية والحرية.
0: طبعا
1: نعم.
0: طبعا. ولما كان العالم في قطبين كان أكثر توازنا وسلاما منه الآن وهو ذو قطب واحد. خلي بال ستك، لو احنا شفنا ايام ما كانت امريكا والاتحاد السوفيتي، يعني كان في الاهواء بتشتغل، قضايا امم مسكينه وارضها بتنتقص من اطرافها، لما يطلع قرار يقول المحتل يروح يغور في ده يخلي السلام ينتشر، يطلع واحد يقول لك لا معلش فيتو، انا عاوز المحتل ده ما يمشيش الا بعد ما نعمل ونعمل ونعمل عقد. شقيت البشريه بالقطب الواحد ولن تسعد إلا بالتعدد القطبي. التعددية دي رحمة كبيرة جدا.
1: نعم.
0: يعني حضرتك في قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه،
1: نعم.
0: ده حديث أهو.
1: نعم.
0: أنا لما أكون وقبل ما أخرج أقف قدام المراية عشان أشوف لبسي مهندم في حاجة غلط وأنا مش متسرح، أنا متسرح، ده أفضل ولا ما أشوفش المرآة وأشوف عيوبي فين؟
1: لا أفضل.
0: المعارضة دي أو الرأي والرأي الآخر ده معارض، ده الرأي الآخر ده بيضيف إلى الرأي الأصلي أو الأول طاقة وقوة.
1: نعم.
0: فكون العالم فيه قطبين ده أبر بالإنسانية من القطب الواحد.
1: نعم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينشر
0: آمين
1: السلام بيننا
0: آمين
1: وبين
0: يا رب. آمين
1: أمتنا.
0: يا رب.

0: إخوة الإيمان والإسلام، نتواصل مع الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. حوارنا حول إفشاء السلام، فضائله وأحكامه. معالي الدكتور، من حق المسلم على أخيه المسلم كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا لقيته فسلم عليه.
1: نعم
0: نعم.
1: المرء منا

0: صندوق مغلق، التقاء الإنسان والإنسان بدون إلقاء السلام هيبقى ما اداش مرجعية لبداية لقاء هتقوم فيها عملية كلامية، ما يعرفش أيهما منين يبدأ. لكن أما يقول له السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إيه
1: يعطيه
0: الأخبار يا
1: الأمن
0: عم؟
1: والأمان
0: طبعا
1: وعدم الخوف. أو
0: أخبارك إيه يا عم، وصحتك أخبارها إيه، والأولاد أخبار الولد بتاع الثانوية شغال ولا لأ،
1: نعم
0: خلي بالك منه راح عليه شوية وبتاع، الوالدة زيها الحمد لله بقى كويس، الحمد لله بقى كويس، الوالد جه ولا لسه مسافر بقى.
1: تمام
0: هيبدأ حوار
1: يدور.
0: يدور ويتم الرد والأخذ وهكذا من خلال المفتاح اللي بيلقي السلام، فتح بيه شخصية الطرف الآخر. يعني أنا ودود بالنسبة لك، أنا بحبك، أنا أحب أن تكون في سلام، أحب أن تكون في رحمات، أحب أن تكون في بركات، أدي معنى السلام. التحية دي لها مضمون، ماشي، الكلمات بتلقى في الهواء ده لها مضمون، واخد بال سيادتك؟ فالسلام مفتاح للشخصية التي معي ومفتاح لشخصيتي أمام الآخر.
1: معالي الدكتور، يعني حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست،
0: نعم
1: وذكر منها إذا لقيته فسلم عليه،
0: نعم
1: الثواب الذي يقع على من ألقى على من ألقى السلام، والثواب الذي يقع على من رد التحية.
0: كل حرف بحسنات، كل حرف ده إلقاء السلام بيخلق مناخا آخر للي بيلقى عليه السلام. يعني النفسية بتتغير وبتتلون بالتحية اللي أنا باخدها من اللي بيلقي السلام. ولما يلقي السلام اصله مش ده مش بس كده، انت ايه يا عم، انت فين يا عم، عاش من شافك، فين انت من زمان يا راجل، ده انا اشتقت اليك قوي. هتبدا عمليه تواصل كلامي، هذا التواصل الكلامي قد تكون هناك حاجه من الطرف ده مزهق الطرف ده شويه، هيبداوا يتكلموا فيه وهتصفو الاجواء والنفوس المعتكره هتروق. ممكن يكون للي بيرد السلام مصلحة عاوزها من اللي بيلقي السلام. إلقاء السلام الأول ده هيخلي هناك فرصة يشوف المصلحة يقضوها مع بعض. ده إلقاء السلام ده لو نفهم معناه، يعني ما تقابلوش بعض خرص كده، ادخلوا قلوب بعض بالسلام، دي دعوة إلى التسلل إلى قلوب الذي ألقي عليه السلام.
1: كلمة السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته.
1: وبركات الله،
0: نعم.
1: يعني السلام من الله
0: أي نعم.
1: والرحمات من الله والبركات من الله.
0: والسلام ده كلمة دي معناها كبير جدا. السلام من الفقر، السلام من العيوب، السلام من الأمراض، السلام من الشواغل، السلام من الأمور اللي تحقرني، السلام عليكم، يعني أن تسلم سلاما عاما،
1: نعم
0: دعوة بالسلام العام.
1: نعم وهي شعار جميع الأنبياء والمرسلين،
0: طبعا
1: وشعار الملائكة أيضا،
0: طبعا طبعا
1: تحيتهم فيها سلام.
0: سلام،
1: نعم
0: نعم
1: سلام عليكم بما صبرتم،
0: طبعا طبعا،
1: والملائكة يدخلون عليهم
0: من
1: من
0: كل
1: كل باب
0: باب سلام
1: سلام
0: عليكم
1: عليكم ما
0: وصبرتم
1: صبرتم
0: فنعم
1: فنعم
0: عقبى
1: عقبى الدار.
0: الدار. نعم
1: نعم
0: كل هذه المعاني، بس احنا نبقى واحنا بنقول السلام عليكم نقولها من قلوبنا
1: أنت
0: تنبع.
1: حضرتك ذكرت السلام النفسي مع
0: نعم
1: النفس،
0: نعم
1: كيف يتحقق هذا السلام النفسي؟
0: كيف اتحقق هذا السلام النفسي؟ اولا ان اؤمن ان رزقي واجلي بيد الله،
1: نعم
0: وهكذا اولادي اللي انا احمل همهم دول. ثانيا ان انا ااكد لنفسي إن كل الأمراض القلبية التي أعاني منها لن تغير من الأقدار شيئا. تغيير الأقدار له طريق واحد. هل تتغير الأقدار؟ نعم، له شيء واحد، الدعاء. الدعاء لا يرد القدر إلا الدعاء. أما أنا عارف إن أنا خايف من الأقدار، أقوم أدعو الله سبحانه وتعالى، أدعوه يا رب ألطف، يا رب رحمتك، وهكذا. إذا أنا حققت السلام النفسي مع نفسي، تخليت عن كل الرذائل، تحليت بما أستطيع من الفضائل وأطلب من الله المزيد، هبقى شخصية جذابة محبة ومحبوبة. إذا ده تم، أصبحت العلاقات بين الناس على ما يرام وزيادة.
1: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
0: نعم،
1: يعني إلقاء السلام على من عرفت، نقول ماشي،
0: نعم،
1: لكن هناك أناس يقول لك أنا ما أعرفوش، مش هسلم عليه.
0: لا، الإسلام أهو، الإسلام من لم تعرف هتعرفه لما تقول له سلام عليكم،
1: نعم،
0: هينشأ بينكم كلام.
1: دي الأخوة الإنسانية
0: طبعا
1: عموما،
0: دي آخر دايرة،
1: على من عرفت
0: ومن لم
1: ومن
0: تعرف
1: لم تعرف.
0: ده ربنا. طب نجيب منين؟ أنا عاوز ألاقي العبارة اللي هتسمعها دي
1: نعم،
0: مضمونها موجود في أي كتاب سماوي أو بشري. وإن أحد من المشركين استجارك
1: فأجر.
0: فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ما تسيبوش إلا مطرح ما يقول لك خلاص أنا هنا حلو.
1: إن شاء الله.
0: فيه دعوة إلى السلام مع الآخر زي دي.
1: لا إله إلا الله.
0: وبيقول لنا:
1: نعم.
0: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا.
1: يا سلام.
0: هو بيلقي عليك السلام.
1: جميل.
0: تقول أنت مش مسلم. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة.
1: الله الله.
0: نحن أمة أنعم الله علينا بأن تنزل فينا أجمل وأكمل الوحي الذي أراده الله للبشرية جمعاء إلى يوم القيامة. لكننا مدابرون للقرآن الكريم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولسيرته العطرة.
1: وهو صلى الله عليه وسلم من يقول: هناك بشارة وجائزة كبرى، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء
0: إذا فعلتموه تحاببتم.
1: نرى رسول الله: أولا أدلكم، يعني أنا هوضح الطريق والدليل اللي وصلكم للجنة. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام.
0: طبعا إفشاء السلام سفير إلى القلوب المغلقة، ووسيلة من وسائل تطهير الأجواء من الأمراض الفتاكة، الحقد والغل والضغائن والحسد أنا مالي، أنا ما لا أدري، أنا مالية ولا أدرية، الناس دلوقتي ما في، كل واحد تقول له أنا مالي يا عم، ما يا عم، أمراض عاوزة، يعني عاوزين خطب الجمعة تتناول دي. يعني أنا عاوز خطبة مرة بعنوان الأنا مالية في منظور الإسلام. كنت بتقول واحد أنا مالي، أنت مالك، هو أنت جزيرة بشرية لوحدك ولا إيه؟
1: الأنا مالية في
0: الأنا مالية نسبة، يعني مصدر صناعي من منحوت من أنا مالي ولا أدري، أنا ما أعرفش والله، ما عنديش فكرة. ايه السلبية دي؟ هو ده مجتمع؟ ده حاجة غريبة جدا. لازم نخرج من الكهوف المعنكبة دي. دي كهوف مليانة عناكب دماغتنا دلوقتي. عاوزين نطهر عقولنا ونطهر نفوسنا ونطهر قلوبنا. هو ده السلام. انت كيف تعيش في سلام وانت حاسس ان جارك بيحقد عليك، وزميلك في الشغل بيضطهدك، ورئيسك مش عارف ايه؟ الله، انا هعمل ازاي؟ هو انا طاقتي ايه عشان اعيش في الجو ده؟
1: نعم.
0: لا لا، السلام
1: هو اسم الله.
0: لازم نعرف مضمون التحية دي. مضمون التحية دي مش معروف، ما حدش فاهمه خالص. ما فيش سكينة ولا، يا أخي عشان يبين لك قيمة الجنة دي بيقول لك إيه، لهم دار السلام عند ربهم.
1: الله.
0: فيعني هذه دعوة إلى الحلقة دي أو الفترة دي، دعوة إلى أن نلتفت وننتبه إلى مفهوم السلام عليكم ورحمة الله، ونفعل هذا الشعار في حياتنا. ده في ناس بتتكسف تقول السلام عليكم، بيقول لك يعني ما يعرفوني. يعرفوك.
1: هل يلقي الرجل السلام على المرأة الأجنبية؟
0: ما فيش أي مشكلة. السلام عليكم ورحمة
1: هل
0: الله.
1: تلقي المرأة على الله؟
0: ومال ولا أي حاجة، في عدم خضوع بالقول ولا أي حاجة أبدا.
1: تمام.
0: إذا لو جوه عندي أنا في سلام نفسي وهي عندها في سلام نفسي، ستنعدم تلك التداعيات اللي هي يعني ما أبدا خالص. تلقي السلام والتاني يرد السلام وهو يلقي السلام، أصلا في الأصل أخته.
1: نعم. نعم. اللي هو الأخوة الإنسانية.
0: نعم.
1: نعم. معالي الدكتور، حينما ندور مع السلام وحينما نتكلم عن السلام، مقتضى واقعية التعددية أن يسود السلام بين الفرقاء.
0: طبعا.
1: نعم. وأن السلام هو عنوان الرسالة الخاتمة.
0: طبعا.
1: هي رسالة الإسلام.
0: طبعا.
1: نعم.
0: طبعا. التعددية معناها إنه مفيش أحادية في طبيعة المجتمع الكوني.
1: نعم.
0: على في ليل في نهار.
1: نعم.
0: في ظلام وفي نور.
1: نعم.
0: وفي سكون وفي حركة.
1: نعم.
0: وفي سلامة وفيه مرض.
1: نعم.
0: وفي ألم وفي أمل. فالتعددية دي سنة كونية.
1: نعم.
0: سنة كونية لازم نؤمن بها.
1: نعم.
0: والله تعالى يقر التعددية حتى في الإيمان.
1: نعم.
0: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فمنكم كافر أولا ومنكم مؤمن. والله ما تعملون بصير. التعددية ليست آفة، التعددية سنة من سنن بناء الله لهذا الكون. لكن ازاي بقى تبقى التعددية محمودة؟ أما يبقوا الفرقاء اللي بيشكلوا التعددية عقلاء حكماء. يعني أنا مثلا مسلم، غيري مسيحي، غيري يهودي، غيري ملحد، غير معترف بالأديان خالص. أنا لا علي عقابه ولا أنا اللي بدخل الجنة ودخل النار. القطع بجنة أو نار لأحد ليس من حق المسلم. المسلم يحترم نفسه. ده ممكن من تعتبره أولى الناس بجهنم أو بسقر هيدخل جنة قبلي. التعددية إقرار حق الآخر في أن يعبد ما يشاء ويفعل ما يشاء في إطار عدم إيذاء الآخرين أو النيل من الآخرين. تبدأ حريتك من حيث تنتهي حرية الآخرين، وتنتهي حريتك من حيث تبدأ حرية الآخرين.
1: ولقد عاش رسول الله في المدينة بين الطوائف جميعا، يعني
0: وكان عايش في مكة مع شوية مشركين ما يعرفوش ربنا، بيعبدوا أصنام.
1: وعاش في المدينة مع اليهود
0: وعاش في المدينة مع اليهود وعمل معاهم معاهدات. بدأهم بالخير. المعاهدة بتاع المدينة دي هات كل اللي كتبوه خبراء وأساطين ودهاقين الأمم المتحدة والدبلوماسيين والجماعة السفراء والبتاعات في العلاقات الدولية، وشوف في القرآن هتجد لكل أساس بناء حتى في القرآن الكريم والسنة تبين لك أنه الكلام ده موجود. معاهدة المدينة دي حتى الآن مفيش معاهدة تتفوق عليها ولا تبقى زيها أبداً. فالتعددية دي مسألة لازم نعترف بيها. ما هو هو الذي خلقكم فمنكم كافر
1: ومنكم مؤمن.
0: ومنكم مؤمن. ما سيب البشر لربهم سبحانه وتعالى،
1: نعم.
0: ولا تعاملهم من خلال اعتقادك انت فيهم انهم سوء، لا، عاملهم من خلال انهم عباد من عباد الله، وهم امام الله يفعل بهم ما يشاء ويفعل بي ما يشاء.
1: من آداب السلام على الدكتور أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير.
0: قليل على الكثير.
1: نعم. والصغير على الكبير.
0: نعم.
1: نعم.
0: دي تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح لنا فيها السلام حق على مين وحق لمين، وبيعلم لنا ما يلقى السلام كيف نستقبله.
1: ولو التقى وتساوى الملتقيان من كل جهة فكل منهما مأمور بالابتداء.
0: نعم.
1: يعني
0: ما نعم. أما يقولوا
1: للتاني وخيرهم الذي يدعو السلام.
0: نعم.
1: نعم.
0: نعم.
1: نعم. معالي الدكتور، الحرص على الألفاظ الواردة في السلام، هل له أن يقتصر على هذه الكلمات السلام عليكم وإن زاد ورحمة الله وبركاته؟
0: لحد السلام عليكم أدى الواجب، ورحمة الله وبركاته زاد.
1: نعم.
0: بس الطرف بقى اللي بيسمع السلام، أما أنا أقول السلام عليكم، هو لازم يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول له أنا أهلا وسهلا، أخبارك إيه، ونبدأ في الكلام. إنما مساء الخير، صباح الخير، دي كانت تحايا في الجاهلية، عم صباحا وعم مساء. لكن إذا بعد السلام قال الكلام ده لا بأس.
1: من الأخطاء الواردة معالي الدكتور في السلام بالإشارة، يعني دون النطق بأي حاجة بأي كلام.
0: والله هو الإنسان لو معذور أخرس مثلا،
1: لا ما فيش
0: مثلا، لكن لو ما فيش حاجة وبيشور، ما في رأيي أنا ما ياخدش ثواب السلام.
1: نعم.
0: لأنه النبي قالها، وأثر الإشارة في نفس المتلقي أبدا أبدا ليس كأثر الكلام. يعني واحد يعمل لي كده اهو، معمل له كده اهو من غير ما نتكلم، ده شيء مش محبوب، الا طبعا في الاعمال التي اصطلحت على تحيات معينه. يعني لما يروح الجندي امام القائد معتاد يؤدي التحيه العسكريه زي ما احنا كلنا عارفينها من خلال الجيش، يعني ده اصطلاح بين اهل مهنه معينه، لكن لا معنى انه لا مانع انه بعد ما يعمل حركة تأدية التحية العسكرية الانضباطية دي يقول السلام عليكم بتاع ويتكلم برضه افضل يعني.
1: نعم. فهناك حديث معالي الدكتور بيقول رسول الله من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه.
0: نعم.
1: نعم.
0: نعم.
1: بالكلام قبل السلام.
0: ايوه، يبقى صادر على السلام.
1: نعم.
0: احنا عاوزين جو سلام وبعدين
1: من البداية من البداية.
0: نعم.
1: سلام.
0: نعم.
1: نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مصرنا بلدا آمنة مطمئنة، وأن ينشر فيها الأمن والأمان والسلم والسلام.
0: نعم.
1: وأن يحفظنا من كل مكروه وسوء. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه.
0: آمين.
1: اللهم انصر ولي أمرنا لما تحبه وترضاه.
0: اللهم آمين.
1: ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ جيشنا وشرطتنا وولي أمرنا.
0: آمين.
1: وشعبنا، وأن آمين. يحفظه بحفظه.
0: آمين.
1: وأن يكرمه بكرمه. شكرا معالي الدكتور.
0: الله.
1: شكرا لمعالي الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، وكنا نتحدث عن إفشاء السلام فضائله وأحكامه. شكرا للزميلة مروى النجار، وشكرا للزميل توفيق المعداوي من هندسة الهواء، وكنت معكم مسعد الجهري من أسرة المذيعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، أما الجمال فأنت شمس سمائه، وملاحة الصديق منك أياء، والحسن من كرم الوجوه، وخيره ما أوتي القواد والزعماء. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم شبابنا أن مرحلة الشباب لا ينجو فيها إلا من أناخ قلبه بباب مولاه. يا ولدي يا ولدي، استعن بالله ولا تجعل قلبك مسكنا لهم زائل، واجعله محرابا لذكر الله ولمحبة سيدنا رسول الله. يا ولدي، إن القلوب إذا انصرفت عن الله أتعبتها الدنيا، وإذا أقبلت على الله وعلى أنوار رسول الله أراحها الله ما لا يستطيع مال ولا جاه أن يريحها. يقول سيدي العلامة الإمام الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه: استعينوا على طاعة الله بطاعة الله، واعلموا أنكم لا تقطعون الأسباب إلى الله إلا بالله. يا ولدي، العلم منفردا لا يكفي، فما أحوجه إلى العمل. يا ولدي، سيأتي يوم تتمنى فيه لو أنك زدت مع العلم طاعة، أو أكثرت من ذكر الله مع العلم، أو جبرت قلبا أو أمسكت لسانا عن أذى. فاغتنم يومك يا ولدي قبل أن يصبح أمسك، واغتنم عمرك يا ولدي في العلم والعمل. واعلم أن من علم من غير عمل كمن انشغل بالقشر عن اللب. يا ولدي، يقول الإمام الغزالي: العلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون. واعلم يا ولدي أن العلم لا يباعدك اليوم عن المعاصي، ولا يحملك على الطاعة، لن يباعدك غدا عن نار جهنم. يا ولدي، لا تحزن على باب أغلق في وجهك، فرب باب أغلقه الله عنك ليفتح لك بابا إليه، ورب أمر بكيت عليه ثم علمت بعد سنين بعيدة أن رحمة الله كانت تختبئ وراءه. يقول سيد الإمام ابن عطاء الله السكندري: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. يا ولدي، كن راضيا، إن كنت متسببا فخذ بالأسباب، وإن كنت متجردا في كنف الله فارض بما قسمه الله لك. يا ولدي، لا تجعل آخر عهدك بالدنيا حسرة على ما فات، بل اجعله فرحا بما قدمت، فإن العمر يا ولدي سفر بعيد، وخير الزاد فيه قلب سليم وعمل صالح. يقول سيد العلامة الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه: عليك بالصدق في مواطن لا ينجيك فيها إلا الصدق، ولتكن سريرتك خيرا من علانيتك، فإن الفضل كل الفضل في خوف الله في الخلوة. يا ولدي، قيل من خلق للسعادة لم يزل يقطع أسباب الشقاء حتى يصل إليها. إلهي، يا إلهي، أغرقتني المخالفات، وأثقلتني المساوي، وأفنتني الغفلات، وأحياني رجاؤك. إلهي، يا إلهي، إنك تعلم عجزي عن قبول كل ما أرجوه منك، فتكرم علي يا إلهي بما أنت أهله لا بما أنا أهله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا، ومعكم في قراءتها مسعد الجهري. إخوة الإيمان والإسلام، تقوم العلاقة بين العبادة وإعمار الأرض في المفهوم الإسلامي على ركيزة أساسية لا غنى عنها، وهي الأمن والسلام. فمن غير استقرار واطمئنان تعجز النفوس عن التفرغ لعبادة ربها، وتتوقف عجلة البناء والتطور الحضاري. ومن هذا المنطلق أرسى الإسلام منهجا حكيما يوازن بين مقاصد الدين ومتطلبات الحياة الإنسانية، فجعل التعايش السلمي ونبذ الفساد أصلا يبنى عليه العمران، ورغب في فتح آفاق التعاون والتواصل بين مع مختلف الشعوب والثقافات. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان الإسلام والسلام العالمي من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: لقد أمر الإسلام بعبادة الله وحده وجعلها غاية الخلق، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأمر كذلك بعمارة الأرض وبناء الحضارة، فقال سبحانه وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها. وهاتان الغايتان لا تتحققان إلا في ظل السلام، فالنفس الخائفة لا تتفرغ لعبادة ربها، كما أن المجتمع الممزق لا يقوى على البناء. وقد جاء منهج الإسلام حكيما موافقا للفطرة في سعيه إلى جمع الناس على العبادة والإعمار معا، فإن اختلفوا فإنه يدعو إلى الاجتماع على ما تيسر منهما، وهو نبذ الفساد والتعاون على البناء. ولذلك لم يجعل الإسلام اختلاف العقيدة مانعا من التعايش، فقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وإذا نظرنا إخوة الإيمان إلى تاريخ المسلمين، نجد أثر ذلك في من عاشوا في البلاد المتعددة الثقافات بين معتقدات وعادات شتى، نجد أنهم تعاونوا مع أهلها في شؤون الحياة والعمران، وجعلوا السلام هو الأصل، وجعلوا الحرب ضرورة لدفع العدوان وإعادة الأمور إلى نصابها. وكان سر ذلك التزامهم بقيم إنسانية قررها القرآن الكريم، منها الكرامة الإنسانية، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. والوحدة الإنسانية، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. والتعاون، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إخوة الإيمان، لقد انفتح المسلمون على العالم بالقول الحسن، كما قال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وتبادلوا العلوم النافعة مع الأمم، ودرسوا ثقافاتها، وأثنوا على ما رأوه حسنا فيها. وفي السياسة عقدوا المعاهدات مع المخالفين، وجلسوا إلى مائدة التفاوض والحوار للوصول إلى كلمة سواء يعيش في ظلها كل فريق آمنا على دينه ووطنه. وختاما إخوة الإيمان، فإن نشر ثقافة السلام يبدأ ببناء الإنسان القادر على ضبط نفسه واحترام غيره وقبول الاختلاف والاحتكام إلى الحوار والعدل والابتعاد عن خطاب الكراهية والتحريض. فالسلام الذي لا يسكن القلب لا يلبث أن يتصدع في المجتمع، والسلام الذي لا تحرسه العدالة يتحول إلى هدنة مؤقتة قابلة للانهيار. ولذلك إخوة الإيمان تتصل قضية السلام اتصالا وثيقا بالتنمية وبناء الحضارة. فالإنسان لا يستطيع أن يتعلم ويبدع وينتج في بيئة يسودها الخوف والاضطراب، كما أن المجتمع لا يستطيع أن يبني مستقبله إذا استنزفت الحروب موارده ومزقت نسيجه وأضعفت الثقة الروابط بين أبنائه. اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد العالمين أمنا وأمانا وسلما وسلاما يا أرحم الراحمين. إلى هنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا ونفذها هندسيا الزميل توفيق المعداوي، وكنت معكم في قراءتها مسعد الجهري، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق
1: من سورة الأعراف تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان اللهم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إلى طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، من تقديم دكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض

فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواه الدارقطني، حديث حسن. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه، حديث حسن. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه، حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي في سننه، حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

صلاة وسلام عليك سيدي رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 10:15 نستمع لأمسية دينية مسجلة من مسجد القلين بقرية بني عامر بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. في أمسية اليوم تلاوة للقارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وكلمة للشيخ عبد الحليم تميم من علماء الأزهر، وابتهال للشيخ محمد صلاح الدين الحصري. الأمسية إعداد وتقديم الزميل خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ محمد عمران.

الخلائق.

0: فانظر إلى هذا الوجود.
1: كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ محمد عمران، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن إخوة الإيمان في رحاب قرآن المغرب للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، يتلو من سور النجم والقمر والرحمن.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

وإذ أن

بِأَمْوَالِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ

أزفت الآزفة ليس لها من

فاسجدوا لله.

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ.

وكل أمر مستقر.

كذلك نجزي من شكر.

وكل صغير وكبير مستطر.

0: والحب ذو العصف والريحان. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب قرآن المغرب للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، تلا من سور النجم والقمر والرحمن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن إخوة الإيمان 6:53 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن بصلاة المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الإسراء تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد 5 دقائق من الآن نستمع إلى المصحف المرتل برواية ورش للشيخ محمود خليل الحصري. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع بعد 5 دقائق من الآن إلى المصحف المرتل برواية قالون للشيخ محمود خليل الحصري من سورة آل عمران من الآية 86 بعد 100 وحتى الآية 50 وحتى الآية 25 من سورة النساء. ويقدم لهذه التلاوة برواية قالون فضيلة الشيخ محمود برانق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة آل عمران من الآية 86 بعد 100 إلى الآية 25 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة آل عمران: لا تحسبن الذين يفرحون. قرأ قالون كلمة لا تحسبن المجاورة لكلمة الذين يفرحون بياء الغيب مع كسر السين، فتصير عنده لا يحسبن الذين يفرحون. قال الله تعالى في سورة النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به. قرأ قالون كلمة تساءلون بتشديد السين، فتصير واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على إدغام تاء التفاعل في السين. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قرأ قالون كلمتي السفهاء أموالكم بحذف الهمزة الأولى مع قصر المنفصل تخفيفا على لسان بعض العرب، التي جعل الله لكم قياما. قرأ قالون كلمة قياما بحذف الألف فتصير قيما، على أن قيما مصدر كالقيام وليس مقصورا منه. وإن كانت واحدة. قرأ قالون كلمة واحدة بالرفع فتصير وإن كانت واحدة، على أن كان تامة. يوصى بها أو دين غير مضار. قرأ قالون كلمة يوصى بكسر الصاد بناء للفاعل فتصير يوصي بها الموروث وبها في محل نصب. يدخله جنات وأيضا يدخله نارا. قرأ قالون كلمتي يدخله بالنون بدل الياء فتصير ندخله، وهي نون العظمة. فأمسكوهن في البيوت. قرأ قالون كلمة البيوت بكسر الباء فتصير فأمسكوهن في البيوت، والكسر والضم في لغة العرب. من النساء إلا. قرأ قالون كلمتي النساء إلا بتسهيل الهمزة الأولى بين مع المد في كلمتي من النساء إلا لوجود أثر الهمس. وأحل لكم ما وراء ذلكم. قرأ قالون كلمة وأحل بفتح الهمزة والحاء، فتصير وأحل لكم بتاء للفاعل عطفا على الفعل الناصب للكتاب. فإذا أحصن، أما كلمة أحصن فإن قالون يوافق حفصا في قراءتها بضم الهمز وكسر الصاد، فتصير فإذا أحصن. وهناك بعض القراء من يقرأها بفتح الهمز والصاد فتصير فإذا أحصن. وتوجيه القراءتين أن من قرأها بفتح الهمز والصاد فتكون مبنيا للفاعل، أي أحصن فروجهن وأزواجهن، ومن قرأها بضم الهمز وكسر الصاد على البناء للمفعول، على أن المحصن لهن الزوج هذا. وبالله التوفيق.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.

بلد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خف

إيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نِحْلَةً

معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح

أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.

نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

عمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين.

نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد

والله عليم حليم تلك حدود الله

أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى

سلف إن الله كان غفورا رحيما.

0: لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: برواية قالون عن نافع المدني، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من سورتي آل عمران والنساء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 8:11. في فترة إذاعية سابقة كنتم في صحبة زميلي مسعد الجوهري، أسعد بحضراتكم خلال هذه الفترة التي تستمر حتى 11 بمشيئة الله تعالى. نسعد بكم على الهواء. من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم، من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
2: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ طه الفشني يتلو من سورة يونس.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولو

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة يونس تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قل

0: لغة القرآن برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور عبد الفتاح.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: في وقفتنا مع آيات سورة النور كنا قد توقفنا مع آداب الاستئذان وآداب دخول البيوت، ونصل في هذه الحلقة إلى قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وهنا نتوقف مع هذا النفي في أول الآية.

0: البيوت، وخاصة البيوت التي لا نملكها، فلا جناح علينا أن ندخل لكل بيوت الناس جميعا، ولكن بآدابها التي أدبنا الله عز وجل بها في القرآن الكريم. والآيات المتقدمة أو الآية المتقدمة وما بعدها بينت أنه لا جناح علينا أو من حقنا أن ندخل البيوت التي ليست لنا، بشرط أن نستأنس وأن نسلم على أهلها، فإن لم نجد فيها أحدا فلا ندخلها حتى يؤذن لنا، أي حتى يكون هناك من يأذن لنا ممن يصح منه الإذن، كرجل البيت أو الإنسان الذي يمكن أن يكون هو المتحدث أو المتكلم
1: ولي الأمر،
0: ولي الأمر في البيت. ومن هنا قالوا لا يجوز أن نحمل هذه على النساء مثلا أو على الأطفال. يعني أحدنا وجد مثلا طفلا في البيت فأذن له وهو طفل لا يعي، أو امرأة فهي مظنة التهمة، فلا بد أن يكون هناك من يأذن وهو أهل للإذن.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك تأتي الآيات لتقف بنا على ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. ونتوقف عند ليس عليكم جناح. أولا سألتم الفرق بين ليس عليكم جناح ولا جناح عليكم. ليس ولا، ليس من أدوات النفي، ولا أيضا نافية. لا جناح عليكم جملة اسمية، ليس عليكم جناح جملة فعلية، أن ليس من أخوات كان،
1: نعم
0: ناقص ناسخ ناقص. لكن الوصف كما يقول علماء العربية بالاسم أقوى من الوصف بالفعل. فعندما أقول لا شيء في كذا، غير يعني تختلف تماما عن أن أقول ليس في المكان كذا، لأن هذه لا تفيد النفي، وقد يؤدي النفي أو ينتهي النفي إلى التأبيد، ففيه وجه أبلغية أشد من ليس. لكن بفضل الله عز وجل يجب أن نقف على هذه الومضات اللغوية لنظهر أن كل واحدة من ليس عليكم جناح لا جناح في مكانها هي الأبلغ.
1: نعم. وهذا كان التساؤل، فلماذا عدل القرآن عن لا؟
0: نعم.
1: إذا كانت لا هي الأقوى في النفي.
0: نعم.
1: وأتى هنا بليس.
0: لا جناح تستعمل فيما يتعلق بالعبادات، الأمور التعبدية، في تنظيم الأسر، في تنظيم شؤون البيوت، في الحقوق، في الواجبات الزوجية. ولنا أن نتضلع من آيات القرآن،
1: وهي ثوابت كلها
0: بالضبط،
1: تتسم بصفة
0: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. هنا النفي بلا. أيضا فلا جناح عليهما في الطلاق فيما افتدت به، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. آيات كلها تتعلق بأمور تعبدية وأمور
1: أحكام شرعية،
0: وأحكام شرعية، وتتصل بالأسر، تتصل بالواجبات الزوجية والشؤون شؤون البيوت والحقوق والواجبات العامة. أما مسألة ليس عليكم جناح فتأتي أكثر ما تأتي في أمور المعيشة، يعني البيع، الشراء، التجارة. يعني ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذه في التجارة. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي في مسألة المأكل والمشرب والتجارة وإلى آخره. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. إذن هذه كلها ليست في أمور تعبدية، وإنما في أمور المعايش اليومية. الأولى ثابتة لا تتغير، الثانية يمكن أن تتغير وتتبدل
1: حسب ظروف
0: ومن هنا كان إذا أتت لا جناح كان وجه الأبلغية فيها فيما يتعلق بالعبادة.

0: العبادات وتنظيم الأسر والشؤون العامة والحقوق والواجبات الزوجية أبلغ، وإذا أتت ليس عليكم جناح في أمور المعايش اليومية كانت في مكانها إيه أبلغ.
1: هنا تساءلنا أيضا عن الفرق بين جناح واللوم والريب والتثريب والإثم، لماذا اختار لفظ جناح وما مدلوله؟
0: الجناح الإثم، والجناح الجرم، والجناح ما يتحمل من الهم والأذى، والمراد به هنا لا إثم عليك، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، يعني لا إثم عليكم يلحق بكم عندما تدخلون بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، طالما أنه لا توجد عورات ويوجد من يخشى على عورته، وإنما هي بيوت كما قال السادة العلماء وقال السلف كالقيثاريات كالحوانيت كالفنادق
1: الفنادق والبقالات بمصطلحاتنا الحالية.
0: نعم، والأماكن التي كانوا قديما يقفونها لله، يعني بعض الناس كده على طريق طويل بين مصر واسكندرية مثلا
1: نزل
0: أو بالضبط
1: استراحة في
0: لله
1: طريقه.
0: تعالى، فعابر السبيل له أن يكون فيها، فلا نرهقه من أمره عسرا في أننا نقول لابد أن تفعل وأن تفعل وأن تفعل، لأنها يعني
1: لن يجد من يستأذن منه
0: بالضبط.
1: آنذاك. نعم
0: نعم، ولذلك ليس هناك من إثم أو وزر في من دخل في هذه الأماكن العامة من غير إيه؟ من غير أن يستأذن، وله فيها متاع. المتاع هنا ليس مثلا يعني مجرد أشياء قد وضعها كأمانات أو نحوها، وإنما ما يتمتع به في هذه الأماكن، يعني لا يدخلها لذات الدخول، وإنما يدخل هذه الأماكن ليستجم، لينام، ليغتسل، ليقضي حاجته، ليمكس بعض الدقائق كما نقول عشان ياخد نفسه كده ويرتاح من وعثاء الطريق. كل هذه تدخل تحت كلمة إيه؟
1: المتاع.
0: المتاع. لأن بعض الناس قد يهيئ إليه أن المتاع لا، يعني إن ذكر لا ينصرف إلا إلى إيه؟ إلا إلى أمانات معينة. لا، المتاع كل ما يتمتع به الإنسان أو ما يتمتع به السابلة من راحة أو تنظيف بدن أو نوم أو ما به يستطيع أن يكمل سيره في الطريق.
1: نعم، نكمل في حلقتنا القادمة بإذن الله. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لغة القرآن، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز ثناؤك، ولا إله غيرك. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: إنتي

శక్తి

0: كنا مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع إن شاء الله تستمعون للأمسية الدينية مسجلة من مسجد القليني بقرية بني عامر بالزقازيق بمحافظة الشرقية. فيها تلاوة للقارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وكلمة للدكتور عبد الحليم تميم من علماء الأزهر الشريف، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ساعتنا الآن 8:11، موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ مصطفى إسماعيل لصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة فجر غد إن شاء الله في 5:16، وتشرق شمس القاهرة بإذن الله في 6:43. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورتي الجمعة والمنافقون، يتلو علينا القارئ شيخ إبراهيم الشعشعي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى القارئ شيخ إبراهيم الشعشاعي تلا علينا من سورتي الجمعة والمنافقون.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة: أهمية القدوة الحسنة.
5: الحمد لله القوي القهار، العزيز الجبار، المتفرد بكمال الجلال والجمال، المنزه عن الأشباه والأنداد. أحمده حمدا كثيرا وأشكره شكرا مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تزكي الأعمار بركة وإشراقا والروح ندا وإيراقا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين أصولا الزاكين أعراقا، وسلم يا رب تسليما كثيرا طيبا مباركا رقراقا. أما بعد، فالقدوة الحسنة تهدي الشباب إلى الصراط المستقيم في عقيدتهم وفي أخلاقهم وسلوكهم وفي اهتمامهم وفي آمالهم وأهدافهم. والإنسان في جميع مراحل عمره بحاجة إلى القدوة الحسنة التي يتبعها ويطبقها في حياته، إذ معنى الاقتداء العمل بأعمال المقتدى به في الدين والدنيا. ومن رحمة الله تعالى بالبشر أن أرسل إليهم الرسل قدوة للخلق، يأمرونهم بعبادة الله وبكل خلق كريم، ويرشدونهم إلى ما يصلحهم في دنياهم وأخراهم على امتداد الزمان، ويحذرونهم من الشرك بالله تعالى، ومن كل خلق ذميم مهين، ومن كل شر وفساد عريض، وينذرونهم النار، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فرسول كل أمة قدوة لهم في كل شيء، وأفضل كل أمة أصحاب ذلك الرسول، لأنهم شاهدوه وعاصروه وكمل فيهم الاقتداء، والجيل الذي يليهم دونهم في الفضل لضعف الاقتداء في بعض الجوانب.
4: ضيفنا الكريم، وماذا عن ختام الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خير من يقتدى به؟
5: نعم، فقد ختم الله تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام بسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجمع فيه الفضائل كلها، وحباه الله بالمكارم جميعها، ونسخت شريعته الشرائع التي قبله، فلا يقبل الله من أحد عملا حتى يؤمن بسيدنا محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فهو وارث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، المقتدي بهم، المبعوث بملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقد جعل الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، أسوة حسنة لأمة الإسلام ولكل أحد يريد أن يدخل في دينه من أي جنس. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقد أنعم الله عليه باجتماع خصال الخير كلها في شخصه الكريم، وشهد الله له بالكمال البشري في عظمة أخلاقه حيث قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأقسم الله بكلامه بأن نبيه صلى الله عليه وسلم على صراط مستقيم في أموره كلها، قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين، والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فوصف الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على صراط مستقيم وأنه هداه صراطا مستقيما وصف جامع للخيرات وكريم الصفات، وشهادة من الله ببراءة رسوله عليه الصلاة والسلام من العيوب والنقائص والمكروهات. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبه: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وفي رواية: كل خلقه القرآن، أي أنه يعمل به كله. فهنيئا لأمة الإسلام على القدوة المثلى وعلى هذا الصراط المستقيم. ولربما كان السر في فضل الصحابة رضي الله عنهم إنما هو لكمال اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدتهم له ومعاونته على تمكين الدين في الأرض وجهادهم معه وبذلهم الأموال والنفوس في سبيل الله وتبليغهم القرآن والسنة في الأرض، وهم أفضل الناس بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام. وقد شهد الله لهم بالفضل والجنة، وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالفضل والجنة، فلا يبغضهم إلا منافق كما قال صلى الله عليه وسلم.
4: ضيفنا الكريم، نرجو أن تبين لنا ثمرات الاقتداء الحسن في حياة المسلم.
5: إن الاقتداء الحسن أهم شيء في حياة المسلم، لأنه ينير له السبيل ويثبته على الصراط المستقيم ويبين له النهاية والعاقبة الحميدة ويرفع له أعلام الحق ويوصله إلى جنات النعيم ويحميه من طرق الباطل والغواية. وقدوة المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الإسلام الذين قام بهم الإسلام وبه قاموا. وقد قال أهل التفسير في قوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي مقتدين بمن قبلنا من أهل الهدى ليقتدي بنا من بعدنا. ولا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نتحدث عن محور الخلل في حياة الفرد والمجتمع، نجد مرد سببه إلى التقصير في القدوة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول لك أيها المستمع الكريم: جاهد نفسك بالاقتداء بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وعرض أمورك كلها على سنته، وابذل الوسع والطاقة للعمل بهديه وتعلم سيرته المباركة لاتباع طريقته. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخفى لمن طلبها وحرص عليها، فقد حفظ الله القرآن والسنة. وأما الناشئة الصغار من الذكور والإناث فهم لا يدركون من القدوة إلا ما يرون ويسمعون من الآباء والأمهات والإخوة والمعلمين والزملاء ومن هو أكبر منهم والمجتمع كذلك. فإن رأوا أو سمعوا خيرا تدوا بمن خالطهم فسعدوا.
4: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومع الآية 12 من سورة مريم.
3: وسورة مريم إخوة الإيمان والإسلام سورة مكية، آياتها 98، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 19.
2: أخي المسلم، أخت المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله تعالى ونقرأ معا بدءا من الآية 12 من هذه السورة الكريمة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا يحيى خذ الكتاب بقوة.
5: يا يحيى خذ الكتاب بقوة.
4: وآتيناه الحكم صبيا.
5: وآتيناه الحكم صبيا.
4: وحنانا من لدنا وزكاة.
5: وحنانا من لدنا وزكاة.
4: وكان تقيا.

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.

0: فمثل لها بشرا سويا
1: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها

0: أيها الإخوة المؤمنون، قرأنا في هذه الحلقة حتى الآية 21 من سورة مريم.
1: وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: بكرة وعشية،
1: طرفي النهار،
0: الحكم،
1: فهم التوراة والعبادة،
0: حنانة،
1: رحمة وعطفا على الناس،
0: زكاة،
1: بركة،
0: كان تقيا،
1: كان مطيعا مجتنبا للمعاصي،
0: برا بوالديه،
1: كثير البر والإحسان إليهما،
0: جبارا عصيا،
1: متكبرا مخالفا أمر ربه،
0: انتبذت
1: اعتزلت وانفردت،
0: حجابا
1: سترا،
0: روحنا،
1: جبريل عليه السلام،
0: بشرا سويا،
1: إنسانا مستوي الخلق تامة،
0: غلاما زكيا.
1: مزكا مطهرا بالخلقة.
0: إخوة الإسلام، ونأخذ مع حضراتكم في هذه الحلقة حكم المد الأصلي. وقد قلنا إن المد الأصلي هو المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به،
1: وهو الذي ليس بعده همز ولا سكون. ولكن أخي المسلم، هل تعلم لماذا سمي طبيعيا؟
0: سمي هذا المد بالمد الطبيعي لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه عن حده ولا يزيد عليه.
1: لكن هل تعلم أخي المسلم أيضا ما مقدار حركاته؟
0: مقدار حركة المد الطبيعي حركتان، وهي بمقدار زمن قبض الإصبع أو بسطه.
1: أخي المسلم، وأمثلة على ذلك نقول: قال، قيل، يقول.
0: لاحظتم معي إخوة الإسلام أن حرف الألف في قال جاء بعد حرف القاف الذي كان مفتوحا، وحرف الياء في قيل جاء بعد القاف المكسور، وحرف الواو في كلمة يقول جاء بعد القاف المضموم. فحروف المد الثلاثة بالنسبة للمد الطبيعي هو الألف والياء والواو.
1: ومقدار نطقنا لحركة حرف المد في كل كلمة من الكلمات السابقة، قال وقيل ويقول، حركتان. فنقول مثلا في كلمة قال،
0: قال،
1: وكلمة قيل،
0: قيل،
1: وكلمة يقول.
0: يقول.
1: تلاحظون إخوة الإيمان أن مقدار الحركة في كل حرف من حروف المد في الكلمات السابقة حركتان.
0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا إن شاء الله سوف نتناول مع حضراتكم المد الفرعي.
1: فحتى نلتقي وإياكم، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع إلى تلاوة من سورة الأحزاب يتلوها القارئ شيخ منصور الشام الدمنهوري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة من آيات سورة الأحزاب، تلاها علينا القارئ شيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: تمزل.
1: ماذا فعل كليم الله موسى عليه السلام لما يأس من إيمان قومه كما ذكر الله تعالى في سورة دخان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما كان من كليم الله موسى عليه السلام لما يأس من إيمان قومه كما حكاه الله سبحانه وتعالى في سورة دخان، فما كان منه إلا أن دعا ربه. وعن ذلك قال ربنا: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. لما أدرك كريم الله موسى عليه السلام تناهي قومه في الكفر وإصرارهم على التكذيب واستيأس من هدايتهم وانقطع رجاؤه من إيمانهم مع تماديهم في الإيذاء، دعا ربه أن يعذبهم وينتقم منهم وأن ينزل بهم ما يستحقون. وقوله تعالى: إن هؤلاء قوم مجرمون، تعريض بالدعاء عليهم بذكر سبب ما يستحقون له من العذاب والنكال. ولذلك سمي دعاء، أي دعا ربه بأن هؤلاء قوم مجرمون يستحقون تعجيل العذاب. قيل كان دعاؤه عليه السلام: اللهم عجل لهم ما يستحقون بإجرامهم. وقيل هو قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وقوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. صدق الله العظيم. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد 5 دقائق نعيش مع فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد لما تيسر من سورتي لقمان والسجدة. بداية نستمع إلى التقدمة بصوت الشيخ محمود برانق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة لقمان من الآية 14 إلى آخر سورة السجدة برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة لقمان: في أذنيه وقرا. قرأ ورش كلمة أذنيه بإسكان الذال فتصير في أذنيه وقرا، والضم والإسكان في لغة العرب. يا بني في مواضعها. قرأ ورش كلمة يا بني في المواضع الثلاثة وغيرها في القرآن الكريم بكسر الياء فتصير يا بني، والفتح والكسر فيها جار في لغة العرب. إنها إن تك مثقال حبة. قرأ ورش كلمة مثقال برفع اللام فتصير إن تك مثقال حبة من خردل، على أن مثقال فاعل للفعل تك. ولا تصعر خدك للناس. قرأ ورش كلمة ولا تصعر بألف بعد الصاد وتخفيف العين فتصير ولا تصاعر خدك للناس، على أنه من صاعر أي تكبر على الناس فيعرض عنهم. فلا يحزنك كفره، قرأ ورش كلمة فلا يحزنك بضم الياء وكسر الزاي فتصير ومن كفر فلا يحزنك كفره من أحزن رباعيا. وأنما يدعون من دونه الباطل، قرأ ورش كلمة يدعون بتاء الخطاب فتصير وأنما تدعون من دونه الباطل، على إرادة الخطاب للمشركين الحاضرين. قال الله تعالى في سورة السجدة: من السماء إلى، قرأ ورش كلمتي من السماء إلى بتسهيل الهمزة الثانية بين وله إبدالها حرف مد طبيعية. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أئنا، قرأ ورش كلمتي أإذا أئنا بالاستفهام في الموضع الأول مع تسهيل الهمزة الثانية فيه والإخبار في الموضع الثاني فتصير وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد. وجعلنا منهم أئمة، قرأ ورش كلمتي منهم أئمة بصلة ميم الجمع واوا مع مدها مدا مشبعا. أما كلمة أئمة فقرأه ورش بتسهيل الهمزة الثانية بين وإبدالها ياء خالصة فتصير وجعلنا منهم أئمة، أو وجعلنا منهم أئمة. وانتظر إنهم منتظرون، قرأ ورش بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله مع حذفها في كلمة وانتظر إنهم فتصير وانتظر إنهم. أما منتظرون فبترقيق الراء فتصير وانتظر إنهم منتظرون. هذا، وبالله التوفيق.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.

يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم

ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير.

ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته؟

وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بأمره

السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ

أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه

عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق

ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.

أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين

ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون رب

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا

وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار

ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون

ورائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم.
1: برواية ورشٍ عن نافع المدني، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من سورتي لقمان والسجدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سألتك يا مدبر كل شيء تريني سر غفران الخطايا، سألتك يا مدبر كل شيء تريني سر غفران الخطايا، وترشدني لبرك من قريب، فما أدري الطريق إلى العطايا. أتوب إليك، أتوب إليك من ذنبي.

0: لعلك أن تبلغني منايا وتكشف بالعناية بؤس قلبي وتمحو من جوانحه أسايا. إليك أسير في ندمي وحيدا، إليك أسير في ندمي وحيدا لترجع وهي تائبة خطايا.
1: قدم الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تحت عنوان اجتهاد المسلم في الطاعة، يحدثنا الدكتور محمد السعدي فرهود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله قريب من عباده يجيب دعوة من يدعوه منهم فليستجيبوا له وحده، فهو وحده القدير على إجابتهم، وليؤمنوا به وحده فهو وحده الحقيق بإيمانهم. وفي ذلك رشادهم وصلاح أحوالهم واستقامة أمور دينهم ودنياهم. ألا ما أحلى هذه الصلة بين الإنسان وربه، وما أجل قدرها، وما أعظم أمرها، وما أسعد من يرضى الله عنه، فهو يقدر رضا الله وغفرانه وإقباله عليه. وذلك لا يكون إلا باجتهاد الإنسان في الطاعة والعبادة والإخلاص فيهما وصدورهما عن أعماق نفسه المؤمنة التي تحذر الرياء والنفاق وتحذر التردي في الشهوات والشبهات. حينئذ يطمئن الإنسان إلى أن الله معه. يقول الله تعالى في حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. معية يتفضل الله بها على عباده المتقربين إليه، وهي معية خصوصية لا يحظى بها إلا كل مجتهد في الطاعة والعبادة مخلص فيهما، فيكون ممن يسبغ الله عليهم الثواب ويشملهم بحياطته ويعينهم على فعل الخيرات. ولقد تبلغ المحبة بين الإنسان والإنسان درجة تمكن نفسيهما من أن تتخاطبا من وراء أميال بعيدة، فتسأل نفس وتجيب أخرى، أو تشكو فتشكى، أو تعتب فتعتب، إلى آخر ما يراود أحلام الناس وأمانيهم. فما بالك في استجابة الله تعالى شأنه لعبد يذكره في نفسه لا يجاوز ذكره إياه ذاته. يستجيب الله لهذا العبد الذاكر استجابة أسرع من رجع الصدى، إذ يذكره الله في ذاته. فإن كان العبد الذاكر يطلع منه ملأه وجماعته على أمر العلاقة بينه وبين ربه، فالله أكرم من عبده، يجزيه عن هذا الذكر العلني ويكافئه بأن يذكره في ملأ خير من ملأه، وهو قطعا ملأ خير من أي ملأ بشري، لأن فيه الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وكلما زاد الإنسان في طاعة الله زاد الله في ثوابه عن هذه الطاعة. وإن جاءت طاعة العبد على الأناه فإن رحمة الله وثوابه يأتيانه على السرعة. فاجعل أخي لله سعيك، وانصرف إلى الله بطاعتك، وكن من الذين يبيعون أنفسهم لله لا للشيطان والهوى. فالناس كل الناس فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فمن يبع نفسه للشيطان والهوى فهو موبقها وموردها موارد التهلكة، ومن يبع نفسه لله فهو معتقها من العذاب، وما أشرف بيعا، الله فيه هو المشتري والمؤمن هو البائع، والتجارة بين الله والمؤمن تجارة رابحة كاسبة، وهذه هي مائدة الفضل أعدها الله لعباده، ولم يحرم منها إنسانا يؤدي حق الله عليه، وحق الله طاعته وعبادته. يقول الله تعالى شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول الله تعالى سره: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان اجتهاد المسلم في الطاعة، حدثنا الدكتور محمد السعدي فرهود، أعد هذا الحديث الزميل خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة النور يتلو علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Stop.

والله بكل شيء.

0: استمعنا إلى تلاوة من آيات سورة النور تلاها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. إشارة ضبط الوقت أعلنت العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم، وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
3: بريد الإسلام. إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع تامر حسن من محافظة البحيرة، يقول في هذه رسالة: في صلاة الجماعة لا يقرأ فاتحة الكتاب ويكتفي بقراءة الإمام، فما حكم هذه الصلاة بالنسبة له؟ يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: من لم يقرأ في الصلاة بأم الكتاب فصلاته خداج، يعني ناقصة. وهو أيضا صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الإمام صلاة للمأموم، أو قراءة الإمام قراءة للمأموم. ولذلك اختلف الفقهاء، فمثلا الإمام الشافعي رأيه أن المصلي لا بد أن يأتي بقراءة الفاتحة، سواء كان مصليا وحده أم كان مع الجماعة. فعمم حديث من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، يعني ناقصة، سواء كان في جماعة أو منفردا. ولكن غير الإمام الشافعي كالحنفية مثلا أخذوا بالحديث الآخر، هو حديث صحيح، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: قراءة الإمام قراءة للمأموم، يعني أنه ليس من الضروري ولا من المطلوب أن يقرأ المأموم فاتحة الكتاب، لأن عليه أن ينصت إلى قراءة الإمام، إذ قراءة الإمام قراءة للمأمون. فيا أخي، سؤالك أن صلاة الإنسان الذي هو مأمون وراء الإمام ومع ذلك لم يقرأ بفاتحة الكتاب

0: فصلاته صحيحة ومقبولة عند كثير من الفقهاء ومنهم الحنفية، إذ قراءة الإمام قراءة للمأموم. أما قوله صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، ذلك إذا كان يصلي وحده. هذا والله أعلى وأعلم.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخت المستمعة سامية محمود من بني سويف، تسأل فيها عن مدة إحداد المرأة على زوجها، وما المباح لها خلال هذه الفترة. نجيب عن هذه الرسالة أرصد الدكتور محمد نبيل غنايم.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، تلك هي عدة المرأة التي قررها القرآن الكريم وبينتها السنة النبوية المطهرة. وهذه الفترة 4 أشهر و10 أيام لا تتزين ولا تتعرض للخطاب ولا لمن يرغب في الزواج منها ولا معاملة الشباب أو الرجال المحرمين عليها أو الأجانب عنها ونحو ذلك من الأمور، لا تكتحل ولا تتزين ولا تتطيب إلا في حدود الضروريات داخل بيتها أو داخل حجرتها، حتى لا تتعرض بزينتها لمن يتقدم لخطبتها أو نحو ذلك، فكل ذلك ممنوع شرعا ويسمى إحدادا. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تحد على غير زوجها أكثر من 3 أيام، على ابنها، على أبيها، تحد 3 أيام، يعني تترك الزينة المعتادة للمرأة في سنها وفي مثلها. أما الزوج فالإحداد عليه حددها الله سبحانه وتعالى 4 أشهر و10 أيام، ولا يجوز حتى أن تخطب في هذه الفترة ولا أن يتقدم لها الخطاب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي تتم العدة 4 أشهر و10 أيام. هذا والله ولي التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي يتلو علينا من سورة الأعلى.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأعلى، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ محمد الطوخي.

0: قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إخوتنا في رحاب الإيمان من البرامج الجماهيرية في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة الأمسية الدينية. أرجو أن تساعدوا الآن بهذه الأمسية التي أعدها ويقدمها الزميل خالد الزنفلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الغفار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، أرسى الجبال وأجرى الأنهار، أنزل الغيث وأنبت الأشقار، سخر لنا الفلك ومهد لها أمواه البحار، وخلق الشمس والقمر وقلب الليل والنهار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نحمده تبارك وتعالى حمد المتقين الأبرار، ونعوذ بنور وجهه الكريم من حروب الأشرار، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المختار، إمام المتقين والأبرار. اللهم صلاة وسلامًا عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحية طيبة مباركة نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد القليني بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات المباركة لننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. يسعدنا أن يكون معنا من قراء الإذاعة القارئ الشيخ عبد الله عزب، ومن مبتهليها المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الخصري، ومتحدثا الشيخ عبد الحليم تميم مدير إدارة أوقاف شرق الزقازيق. إخوة الإيمان، وخير بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن عليك إلا البلاغ وإن

Yeah.

أو

إنه

إنه

ما كسب سيصلى

0: آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب، والتي كانت خير بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد القليني بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، يقول سيدنا لقمان لابنه ناصحا ومعلما: يا بني، عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء، فإن الله لا يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. إخوة الإيمان، ونتابع مع فقرات هذه الأمسية الدينية ونستمع إلى هذه الكلمة من الشيخ عبد الحليم تميم مدير إدارة أوقاف شرق الزقازيق.
1: الحمد لله رب العالمين، أنشأ وذرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، سبحانه لا يغيب عن بصره صغير النمل إذا سار في الرمل، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله العزة وله الجبروت، وهو على كل شيء قدير. من أطاعه أدناه ومن اكتفى به أغناه، ومن دعاه لباه ومن أعرض عنه ناداه، ومن سأله أعطاه، وهو الذي لا تنفعه طاعة من يطيعه ولا تضره معصية من عصاه، سبحانه هو الله الواحد القهار. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ونهج طريق سنته إلى يوم الدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، أحبتي في الله، الإتقان في العمل من الإيمان، الإتقان في كل شيء من الإيمان. انظروا إلى صنع الله جل وعلا الذي قال عنه ربنا: صنع الله الذي أتقن كل شيء. يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لذلك إن الأمة الإسلامية من أسباب نهضتها، وإن مصر على وجه العموم من أسباب نهضتها، الإتقان، الإتقان في العمل. لن تقوم هذه الأمة إلا على سواعد أبنائها وشبابها وعقول علمائها الذين يوصين دائما الأمة وشبابها بالإتقان، تمثلا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والإتقان في العمل طاعة لله، وما أعظمها من طاعة حينما يختار العامل عمله ويتقنه ابتغاء وجه الله، يتقنه طاعة لله، يتقنه اقتداء برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. إتقانك لما وفقت إليه من عمل وفقك الله إليه طاعة لله جل وعلا. العبادة أحبتي في الله ليست مقصورة على صلاة وزكاة وصيام وحج، ولكن إتقانك للعمل عبادة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإتقانك للعمل الذي وفقت إليه من قبل الله جل وعلا طاعة لله تبارك وتعالى. معي حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. دخل عمر الفاروق رضي الله عنه على قوم بعد صلاة الجمعة فوجدهم يجلسون في خانة من خانات المسجد أو مكان من مكان في المسجد، فسألهم: من أنتم؟ قال: نحن المتوكلون على الله. متوكل على الله؟ أين أنت من قول الله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله؟ ضربهم عمر الفاروق بدرته وقال لهم: اذهبوا فابتغوا وجه الله جل وعلا. أين أنتم من قول الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. إذا ضاقت بك الأحوال في عيش تكابده واستفحى

إن القلوب بذكر الله ترتاح واصبر لربك ولا تيأس واصبر لربك ولا تيأس فرحمته للخلق.

0: وإن طالت مغالقه فبالصلاة على المصطفى مفتاح. اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك ونهج طريق سنتك إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهابا لهمومنا وجلاء لصدورنا، واجعله مؤنسا لنا في قبورنا وعلى الصراط ويوم القيامة شفيعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
1: سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها، وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها، وسبحان من سبحت له الجبال بأصدائها، وسبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها، وسبحان من سبحت له النجوم في السماء بأبراجها، وسبحان من سبحت له الأشجار بأصولها وثمارها. سبحان من سبح له كل شيء من مخلوقاته، تباركت وتعاليت. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة من الشيخ عبد الحليم تميم مدير إدارة أوقاف شرق الزقازيق، والتي كانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد القليني بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، إن التوجه لله تعالى بالدعاء له أهمية كبيرة تعود على المسلم بالنفع في الدنيا والآخرة، ومنها استشعار قرب الله تعالى واستجابته للدعاء. فقد قال الحق تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إخوة الإيمان، هيا بنا في هذه الليلة المباركة نرفع أكف الضراعة ونستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري.

Yeah.

اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري، والتي كانت ختاما لفقرات هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد القليني بقرية بني عامر مركز زقازيق بمحافظة الشرقية. وكان معنا من قراء الإذاعة القارئ الشيخ عبد الله عزب، ومن مبتهليها المبتهل الشيخ

0: عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعيدة بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل فوزي عبد المقصود، وها هي فترة الامتداد تستمر مع حضراتكم حتى الثانية من بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات الزميل شحات عبد العظيم من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. أما الآن فموعدكم مع هذا البرنامج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

0: من أكثر ما يخشاه الإنسان حين يتصدق أن يقول في نفسه: لو أعطيت اليوم فماذا يبقى لي غدا؟ ولو أنفقت من مالي ألن ينقص؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح هذه النظرة بقاعدة عظيمة فقال: ما نقصت صدقة من مال. وهذه ليست دعوة إلى التبذير ولا إلى أن ينفق الإنسان ما يحتاج إليه، وإنما هي دعوة إلى الثقة بوعد الله، وإلى أن يعلم الإنسان أن المال الذي يخرج لله لا يضيع. فالصدقة قد تنقص الرقم الذي تراه أمام عينيك، لكنها قد تزيد البركة فيما بقي، وقد تفتح للإنسان أبوابا من الخير لا تخطر له على بال. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالمؤمن حين يتصدق لا ينظر إلى المال بعين الحساب المادي وحده، بل ينظر إليه بعين الإيمان.
1: يا رب فامنحه رضاك.

لو ظن أحدنا أن الصدقة لا تكون إلا بالمال فقد حرم نفسه أبوابا واسعة من الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل معروف صدقة. وهذا يفتح أمام المسلم أبوابا كثيرة للعطاء. فكلمة طيبة تقولها لمن أثقله الحزن صدقة، وابتسامة صادقة في وجه إنسان مهموم صدقة، وأن تدل إنسانا على طريق لا يعرفه.

0: صدقة، وأن تزيل أذى عن الطريق، أو أن تعين محتاجا بجهدك أو وقتك صدقة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. إن أبواب المعروف كثيرة، وكلما اتسع قلبك للخير اتسعت أمامك أبواب العطاء. فاجعل لك في كل يوم صدقة ولو لم تكن مالا، فكل معروف صدقة. فلا تحرم نفسك أجر الصدقة بحجة أنك لا تملك الكثير.
1: إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، إلهي فجد واصفح وأصلح

قد يظن بعض الناس أن الصدقة الحقيقية هي أن يبحث عن محتاج بعيد، بينما ينسى أن في بيته من يستحق منه النفقة والإحسان، وفي دائرة أقاربه من قد يكون أشد حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. فالطعام الذي تضعه في البيت، والملابس التي تشتريها لأولادك، وما تنفقه على زوجتك وأهلك، إذا احتسبت ذلك عند الله كان لك فيه أجر الصدقة. ولهذا فالإنفاق على الأسرة ليس مجرد واجب يؤديه الإنسان بلا شعور، بل يمكن أن يتحول إلى عبادة عظيمة بالنية الصالحة. والأجمل أن تمتد هذه الروح إلى الأقارب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. إن الصدقة ليست فقط أن تعطي لمن لا تعرف، وإنما أن تجعل الخير يصل إلى من حولك، وأن تشعر بمسؤوليتك تجاه أهلك وأرحامك. فابدأ بمن تلزمك رعايتهم، فالأقربون أولى بالمعروف.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدي من بركاتك ورحمتك ورزقك. اللهم ألبسهم ثوب العافية حتى يهنأوا بالمعيشة، واختم لهم بالمغفرة حتى لا تضرهم الذنوب. اللهم اكفهم كل هول حتى يدخلوا الجنة بسلام، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ طه الفشني.

قدم الشيخ طه الفشني هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 11:13. الآن إخوة الإيمان نستمع إلى قرآن السهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من سورة الأنبياء.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنبياء، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجاح حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجاح حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب. وموجات الصوت الحاملة

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم، فإنها تسري بالليل والناس نيام. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد اهتم الإسلام كثيرا بالضعفاء ودافع عنهم، وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على الوقوف بجانبهم حتى قبل البعثة، فقد شارك في حلف الفضول بمكة المكرمة، والذي كان هدفه نصرة المظلومين والمعتدى عليهم، وخاصة الغرباء الذين جاءوا مكة المكرمة للتجارة عند بيت الله الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. ومن بين الضعفاء اليتامى الذين فقدوا الأب، خاصة لأنه العائل والمدافع. وقد ذكر سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه في هذا الأثر الذي بين أيدينا، ذكر أو ركز على اليتيم والمظلوم، وبدأ بالتحذير من الإساءة إلى اليتيم بأي نوع من الإساءات التي قد تسبب حزنه وألمه وبكاءه، فإن المسيء لليتيم له عذاب شديد يوم القيامة، وقد اعتبره القرآن الكريم مكذبا بدين الله عز وجل ومستهينا به. قال سبحانه: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وكلمة يدع تحمل معاني الظلم والقهر والأذى، فهذا المؤذي لليتيم مكذب بالدين، أي مكذب بما جاء في الدين عن هذا اليتيم، حيث حث الدين على الإحسان إلى اليتيم وعلى كفالته ورعايته وأوصى به خيرا، فالمسلم يلتزم بهذا ولا يخالفه ويعمل به ولا يهمله. وأما التحذير الثاني في هذا الأثر فخاص بمسألة الظلم، حيث يحذرنا سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه من ظلم الناس، لأن المظلوم سيدعو على من ظلمه ليلا ونهارا، ووعد الله بقبول دعوته ويرفعها فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين.
1: نعم أستاذنا الكريم، يدور أثر اليوم للصحابي الكبير سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه، يدور حول التحذير من دمعة اليتيم ودعوة المظلوم. لكن نجد في إسلامنا الحنيف أن منزلة اليتيم منزلة عظيمة عالية عند مولانا العظيم وعند سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام.
2: نعم، وتتضح هذه المنزلة من خلال الأدلة الموجودة في القرآن وفي السنة المطهرة، ومما يدل على خطورة المساس بحق اليتيم وعلى خطورة الإساءة إلى اليتيم. فمن دافع الله سبحانه وتعالى عنه لا يجوز لنا أن نعتدي عليه، ومن وصى الله به خيرا لا يجوز لنا أن نجور عليه أو أن نسيء معاملته، فقد قال الله سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تسيء معاملته، بل تعامل معه بلطف كما تتعامل مع أبنائك. وحذر من المساس بالميراث الذي تركه له والداه، فقال سبحانه:

0: سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي احفظوا له ماله حتى يبلغ ويقدر على إدارة شؤونه بنفسه. وقال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وغير ذلك من الآيات الكريمة التي تحذر كثيرا من مساس الإنسان بمال اليتيم أو باليتيم بشخصه. وأما الحديث الشريف فقد كثرت الأحاديث في بيان عقوبة المسيء لليتيم، كما في الحديث المروي في الصحيحين عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، أي الفرار من ميدان مقاتلة الأعداء، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أي اتهام العفيفات الطاهرات بجريمة الزنا. فأكل مال اليتيم من الكبائر المهلكة لصاحبها في الدنيا والآخرة. وروى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير حق، والعاق لوالديه. وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يبعث الله يوم القيامة قوما من قبورهم تأجج أفواههم نارا. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ألم تقرأوا قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
1: إيه هذا أستاذنا الكريم عن عقوبة من يجور على اليتيم ويسيء إليه، لكن نتساءل عن الأجر الكبير الذي أعده مولانا العظيم سبحانه لمن يحسن إلى اليتامى.
0: الأجر ضخم جدا وهو الجنة، فقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، مما يدل على علو المنزلة في الجنة، وأن منزلة المحسن لليتيم قريبة من منزلة سيدنا محمد في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. فهنيئا لمن كفل يتيما، وهنيئا لمن أحسن معاملة اليتيم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم، فإنها تسري بالليل والناس نيام. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد الشريعة والقانون جامعة الأزهر. تحدثنا سابقا يا دكتور عن مدى جواز إخراج الزكاة شهريا مقدما بدلا من الانتظار لتمام الحول أو تعجيل الزكاة قبل تمام الحول. اليوم نريد أن نتعرف من حضرتك على مدى جواز دفع الزكاة بالتقسيط. هل يوجد فرق بين هذا وذاك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يوجد فرق بين التعجيل الذي تحدثنا عنه سابقا وبين التقسيط. فالتعجيل أن يدفع المزكي الزكاة قبل تمام الحول، يعني في بداية السنة أو في وسطها إلى آخره.
2: دفعة واحدة يعني؟
3: ممكن دفعة وممكن على دفعات.
2: على دفعات، نعم.
3: المهم كل هذا قبل تمام الحول الزكوي.
2: أي.
3: أما التقسيط فهو أن تكون الزكاة قد وجبت بالفعل بعد تمام الحول، يعني الحول انتهى.
2: أي.
3: ووجبت عليه الزكاة، فكان الأصل أو المفترض عليه أن يقوم بدفعها مرة واحدة، لكن المزكي في هذه الحالة يختار أن يدفعها على أقساط بعد تمام الحول، وهذا حكم آخر. فمعلوم أن الأصل وجوب إخراج الزكاة فورا عند تحقق شروطها والتمكن من أدائها، ولا يجوز إبقاؤها وتقسيطها إلا لمصلحة معتبرة للمستحقين أو لعذر يتعلق بالمزكي. فيجوز حينئذ توزيع الزكاة على دفعات خلال العام بعد مرور الحول الزكوي في صور معينة لتحقيق مصلحة المستحقين، بشرط إتمام إخراجها قبل حلول الحول التالي، بمعنى أنه يجوز تأخير الصرف لتحقيق مصلحة لمواجهة الحاجات المعيشية المتكررة للفقراء ذوي العجز.
2: هل يجوز إخراج الزكاة شهريا لمن لا يعرف مقدار ماله يعني مسبقا؟
3: نعم، إذا كان المال متغيرا جدا، يعني هو لا يعرف الدخل له وماذا سيأتيه إلى آخره، فالمال متغير بصفة مستمرة.
2: أي.
3: كان يكون تاجر لا يعرف الأرباح التي سيأتي
2: مهما نحاول حساب الموضوع لن يستطيع بدقة يعني يا دكتور.
3: نعم، لن يستطيع، وسيكون فيه مشقة شديدة جدا لا يستطيع أن يتحملها. في هذه الحالة يجوز له، لكن بشرط ألا يجعل كل دفعة زكاة نهائية.
2: بمعنى
3: لا يقول هذا هو زكاة مالي عن هذا العام، لأنه لا يعرف ماذا سيأتي، هل سيزيد أم سينقص.
2: بعد ما يقوم بالتقسيط يحسب آخر العام هل هكذا وفى هذه الزكاة أم لا.
3: نعم، فعليه أن ينوي تعجيل الزكاة المستحقة في ماله عن حوله، ثم يقوم بالتسوية عند نهاية الحول. يعني عند نهاية السنة يجمع كل ما لديه من أموال، كل ما دخل عنده، ثم يقوم بالعملية الحسابية المعروفة. فالزكاة عبادة تحتاج إلى نية، فينبغي عند إخراج الدفعة أن يقصد هذا من زكاة مالي المعجلة، أو زكاة معجلة عن سنة قادمة، أو صدقة التطوع.
2: ولابد أن يعني يكتب حتى لا ينسى يا دكتور.
3: صحيح.
2: يعني لابد.
3: ما هو لن يستطيع أن يقوم بالتسوية عند نهاية الحول إلا إذا كان قد كتب كل ذلك أو هو متذكر له تذكرا جيدا.
2: لو نريد أن نتعرف الخلاصة في هذا الموضوع يا دكتور.
3: الخلاصة أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب، لأن النصاب سبب الوجوب. وأنه يجوز تعجيل الزكاة المال بعد تحقق النصاب وقبل تمام الحول عند الجمهور كما سبق. ويجوز أن يكون التعجيل دفعة واحدة أو على دفعات شهرية بشرط استيفاء شروط التعجيل وإجراء التسوية النهائية، يعني عند حلول موعد الحول السنوي يجب حساب إجمالي المال وحساب مقدار الزكاة الواجبة فيه ومقارنتها بما تم دفعه. فإذا كانت المبالغ المدفوعة شهريا أقل من الزكاة المفروضة فعليه أن يكمل هذا النقص ويخرج الفارق المتبقي، وما زاد يحتسب صدقة. فعليه أن يقوم بإجراء التسويات النهائية ويكون ذلك داخلا في معنى التعجيل. ويشترط في التعجيل بقاء شروط الوجوب وعلى رأسها بقاء النصاب إلى نهاية الحول.
2: ويجوز أيضا يا دكتور تقسيط ليس مقدما ولكن يجوز مؤخرا إذا كان هناك سبب ما بالنسبة لهذا المزكي
3: أيوة.
2: يستدعي إن هو يؤخر الزكاة أو يقوم بها بالتقسيط مؤجلا.
3: نعم، يعني إذا كان في ذلك مصلحة للفقراء مثلا يرى أن يقسطها لهم بدفع مبالغ لهم شهرية لأجل تسدية حياتهم.
2: أو هو متعذر لن يستطيع أن يخرجها دفعة واحدة مثلا يعني.
3: هذا صحيح.
2: نعم.
3: أو ينتظر قريب فقير سيأتي من مستشفى أو من هنا حتى ينفق عليه
2: أيوة.
3: طوال العام هكذا، فيدبر له حاله بهذه الطريقة. فكل هذا لمصلحة الفقراء ومصلحة المحتاجين، فيجوز تأخير الزكاة في هذه الحالة.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة
3: موسوعة
1: الفقه
3: الفقه
1: الإسلامي،
3: الإسلامي،
1: برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: 12:18 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ علي حجاج السويسي يتلو علينا من سور قاف والانفطار والعلق.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزل

ادخلوها بسلام. ادخلوها

Three.

وده

الله.

Oh.

وكما أهلك

عطشا.

لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد.

قلب. لمن كان له قلب ولقى السمع وهو شهيد.

فاصبر على ما يقولون وسد

ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع واستمع واستمع.

وإلينا المصير.

نحن أعلم بما

بسم الله الرحمن الرحيم.

فجرت وإذا القبور بعثرت بسم الله الرحمن الرحيم.

فجرت. وإذا البحار

فقدمت وأخرت.

فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

ذلك.

of a

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر

sì, da che siete scemi. Mamma che guida.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.

0: خلق.
1: الله صل على النبي.
2: صل على رسول الله.

اللهم صل على النبي. الله الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سور قاف والانفطار والعلق تلا علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: الواحدة بعد منتصف الليل، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 18 من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني.

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.

إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 18 من سورة آل عمران وحتى الآية 83. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في حوالي 3:10 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم شيخ محمد الفيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 1:30. الآن إخوة الإيمان نستمع إلى الختمة المرتلة بصوت الشيخ محمود صديق المنشاوي بدءا من الآية 48 من سورة الصافات.

فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين

فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم

وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين

ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين

وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون

أَنفُسِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ

وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ

فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله

يشكرون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون

والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب

مراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق

أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة

فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب

الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.

الْكِتَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ

الباب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق

عقاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب.

الْبَحَرُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارُ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ

0: العقاب. صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي من الختمة المرتلة بدءا من الآية 48 من سورة الصافات وحتى الآية 51 من سورة صاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 5:30 إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات الزميل شحاتة عبد العظيم من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود حسين منصور يتلو علينا من سورة التوبة.

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف.

يعني

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم

مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة التوبة تلا علينا القارئ الشيخ محمود حسين منصور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حين ينام الناس وتغفو العيون في ظلمات الليل البهيم، يبقى العارفون وقوفا بين يدي خالقهم، تناجي أرواحهم رب العرش في خلوة لا يشوبها رياء ولا يقطعها صخب، فقيام الليل هو رياض المحبين ومحطة الأنس التي يتزود منها العبد باليقين والرضا لرب العالمين. وفي جوف الليل المظلم تنزل الرحمات وتستجاب الدعوات وتقضى الحاجات لمن هجر فراشه وأقبل على باب مولاه منكسرا مستغفرا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قم في دجى الليل البهيم مناديا رب السماوات العلا متفانيا، فالليل بستان المحبين الذين سكنوا إلى الرحمن يرجون القبولا، فاهجر فراش النوم واشهد نفحة تجلو صدورا أثقلتها الأمانيا.

0: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قدم الشيخ عبد الفتاح الزهيري هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ صلاح الدين عبد الرحمن يتلو علينا من سورة الفرقان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح

0: وسلم. صدق الله العظيم.
1: من سورة الفرقان تلا علينا القارئ الشيخ صلاح الدين عبد الرحمن، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 9:33. من آيات الله البينات ومن سورة فاطر يتلو علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.